0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام، في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

الرحمن محدث إلا ما كانوا عنه معرضين.

ومن كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.

قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل

وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون

فجمع السحرة لميقات يوم

قلتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين.

تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم

يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله مولانا العظيم.

والله عليم حكيم فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.

فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المؤمنين.

ذكر وأنثى وجعلناكم

أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم.

فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيح سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم www.mfmtunisie.net.

فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والادمع يفكاك.

حبيبي ليه تقسى عليه يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى عليه يا حبيبي وحشته افراحه من شوقه اليك ومساه وصباحه.

0: ليك قلبي ومفتاحه ومفتاحه دون ملك ليك.
1: تسمع الموجه.

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريد 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملفش تستنى، إجا بحذانا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غون بوا مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ميوفي.
2: إديسيون سبيسيال في قصر معارض بالساحل اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس وأكسسوارات من 24 جويلية ل 3 أوت. مزروب على تأتيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيد، ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية ل 3 أوت بقصر معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
3: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي مالا خود لوفر فانسي تعطيفي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني سيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، حل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.
0: Retour du programme sur votre radio MFM.

صباح الخير، أسعد الله صباحكم بكل خير. اللهم اجعل لنا مع نسمتي هذا الصباح رزقا وسعادة وعافية. أسعد الله قلوبكم وبارك لكم، ربي يجعل صباحنا هذا بداية لكل خير، وحفظنا الله وتقبل منا دعانا واجبر خواطرنا وحقق الله أمانينا وبشرنا وبشر أمورنا يا الله ويسر أمورنا كذلك. صباح الأنوار وصباح الإطلالة الحلوة لسادة المستمعين اللي منورين الحقيقة الفيسبوك والباج فيسبوك أما فم بلوس صباح الأنوار. صباح إن شاء الله يكون بداية مزيانة، يكون الصباح هذايا بداية لكل حاجة مهمة وكل حاجة إن شاء الله يا ربي تكون مكللة بالنجاح بالنسبة لكم، كل خطواتكم وكل أمانيكم وكل احنا نقول نسعى وربي إن شاء الله يفرحنا بكل ما هو خير لنا. صباح الأنوار اليوم 27 جويلية 2026 الموافق ل 13/1448 هجري. صبحية جديدة أكيد معاكم وبداية أسبوع يا ربي إن شاء الله تكون موفقة ليكم كذلك. جمرة من أمام الميكرو معسيسي صباح الأنوار سي معز. صباح الخير يا سي معز، إن شاء الله تكون لباس، إن شاء الله البدايات ديما تكون مع بعضنا، البدايات بدايات جميلة تقول لي ترى صح قريبتك يا سيدي. وصباح الخيرات وإن شاء الله يا ربي تكون كله أمل كيما كتب لنا معز. مرسي على الصبحية المدللة يا معز محليها، إن شاء الله يا ربي يقول لك يجلب الصباح هذا يا أمل جديد وطاقة مميزة إن شاء الله يا رب العالمين. احنا كي نقولوا الطاقة أو كي نقولوا الأمل أكيد ديما نبدأ صباحنا بالطاقة المميزة والأمل. صباحكم أقدار سعيدة وصباحكم أقدار يا ربي إن شاء الله تكون الكلها بهجة وإن شاء الله تكون الكلها إيجابية وربي إن شاء الله يفرجها علينا وعليكم. إن شاء الله زادة تكونوا لباس وإن شاء الله تكونوا حققتوا كل ما أنتم تحبوا. أكيد احنا كي نقولوا صبحية نقولوا دائما طاقة مميزة وكلام مميز ونقولوا زادة برشة فقرات مميزة في نوض وبدل المود. نبدأ كالعادة بمامي نعيمة باش نشوفوا دبارة كيما بداية الأسبوع، واخترنا اللي دائما مامي نعيمة ترافقنا صبحيات صبحيات الاثنين خاطر البدايات تكون محلاها وتكون زادة مميزة بالنسبة لنا. فارس الكبير رئيس الاتحاد فراس الكبير رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري في بني حسين باش يكون حاضر مع أنا عبر الهاتف ونحكيه أكثر تفاصيل اليوم مش على الصيد البحري أو الفلاحة، لا باش نحكيه بما أنه مسؤول وبما أنه أكيد ناشط زادة مجتمع مدني في مني حسين. اليوم نحب نوصله الصوت، نعرفوا اللي قصان الماء وقصان الضوء، احنا بالنسبة لنا عنا طاقة نتحملوا، عنا طاقة نصبروا، عنا طاقة نكملوا، لكن فما برشا ناس راهي ما تنجمش تعيش ما غير ماء وما تنجمش تعيش ما غير ضوء. بني حسين شهدت كيما برشا بلايص الحقيقة فما تكتم ما نعرفش علاش، لكن بني حسين قررت انها تحكي 5 حالات وفاة، 5 حالات هذوما تضرروا من الماء، تضرروا من قطع الكهرباء. تحاليل أولية وتحاليل أثبتت اللي الناس هذوما الله يرحمهم وإن شاء الله ربي صبر عائلاتهم اللي تضروا فيهم عائلة الزوج والزوجة. تنعطيه عاد بعد ما نحرقوش حلقتنا نعطيه أكيد التفاصيل، وفما برشا تفاصيل باش تسمعوها راهو في التحاليل والنتائج على خاطر الجثث تشرحت وعطاونا أكثر تفاصيل أكيد خذيناها. وباش نحكيه اليوم حصريا في ذاعة ما فهم على الكارثة اللي حالت ببني حسن اليوم، معناها نتسبوا ان نفقدوا اعزاز علينا ومن بعد شكون باش يعوض للعائلات هذوما الله اعلم. اكيد تفاصيل بعد شويه. يكون زاد حاضر بحذنا اليوم شكيب العميري ومعرض جديد ودوره جديده، واكيد تفاصيل بعد شويه نحكيوا عليها كذلك باش نمشيوا لبنزرت ونحكيوا زاده على المعرض الدولي لبنزرت. صباح الخيرات لسادة المستمعين وصباح دلال لكم الناس الكل. نجاح ضيف الله صباح الخير، الخير المليان برعاية الوالدين. عزيزتي جميرة شكرا ليك، يعطيك الصحة صباح الأنوار وربي رضيهم علينا الدنيا وآخرة، وربي يرحم اللي ماتوا وربي يخلي الحيين يا رب العالمين. كبراتنا هذوكم بركتنا في الحياة وبركتنا في الدنيا، عقد ما نعملوا معهم ما نوفيهمش حقهم. ربي يحمي الأمهات والأباء الكل وربي يرحم اللي توفاوا. سامية قعلول صباح
صباح الخير. اللهم في هذا الصباح ارزقنا راحة تملأ القلوب وتوفيقا يرافق الخطى وبركة تعم الأيام. صباح يفيض بالأمل يا رب العالمين. إن شاء الله ديما نقول غدوة خير، وإن شاء الله غدوة تتبدل الأحوال وتتغير الأحوال، ورب يحمي تونس يا رب العالمين. صباح الورد والفل والياسمين عليكم يا سمحين، وربي حل بيبان الخير في وجوهكم ويسر لكم أموركم. ميرسي بوكو. صبحية مدللة اليوم، محليه الكلام، كلام كلام زين متاع جدودنا وبيتنا وماتنا، محليه. هادي العبد السلام. مع بداية كل صباح تتجدد النعم وتتسع الرحمات، فاللهم لك الحمد وحمدا كثيرا طيبا مباركا وصباح الثناء. شكرا ليك، صباح النور والسرور وإشراقة النور. شكرا يا هديل، ميرسي بوكو. يوسف، أم يوسف تطل علينا، صباح النور والحب والياسمين، وإن شاء الله نهاركم مبروك بكل طمأنين وفرح يا رب العالمين. طمنونا عليكم وطمنونا على أموركم، صحتكم، ذوقكم، ميكم. توحنا نسينا الذوق، قعدنا لهين بالله، ولو إنه عملنا إيمس ضريبة من عش قص عندكم في منيحة حسين شوية في مهدية قصة في الليل ولمس أضربة في القائلة صغيرة ميسيش كضربة صغيرة نعديوها معز كالضربات هذوكم الله يعاود علينا. إن شاء الله تكونوا لباس، وإن شاء الله تكونوا بخير، وإن شاء الله يا ربي أحوالنا تتحسن وتتفرهد، وربي يحمينا ويحمي تونس بلادنا المزيانة العزيزة. وإن شاء الله يا ربي قدرنا كان الخير في الدنيا هذية. نجم نقولكم اللي تفاصيل حصتنا أكيد متواصلة، برشا فقرات، برشا أخبار، برشا اليوم باش تسمعوا زيدة الحقيقة من أخبار مهمة، لكن باش نخرجوا فاصل موسيقي ونرجعوا لكم.

رجعنا لكم من جديد مواصلين معاكم صباحا ان شاء الله يكون مزيان وكله خير وبركه. نشوفوا احوال طقسنا. طقس مغيم جزئيا فأحيانا كثيفة سحب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية آخر النهار وأثناء الليل مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. الريحة يكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية ومعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى الرياح لتتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر بالساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر يكون عامة مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب، ودرجات الحرارة تتراوح بين 30 و36 درجة بالشمال والوسط والمناطق الساحلية للجنوب، وتكون بين 37 و40 درجة ببقية الجهات ما عدا بالجنوب الغربي، وبأقصى الجنوب تكون بين 42 و47 درجة مع ظهور الشيلي. أوقات الصلاة لليوم بالنسبة لمدينة المهدية وما جاورها: الصبح 3:37 دقيقة، الظهر نص نهار و33 دقيقة، العصر 4:15 دقيقة، المغرب 7:33 دقيقة، أما العشاء 9:14 دقيقة. شروق الشمس 25 دقيقة، أما الغروب سيكون 7:31 دقيقة. كانت هذه أحوال الطقس، مواصلين معاكم، فاصل راجعين.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف. وما دامنا على موجة الفانسي من أخوه لوفر فانسي تعطي فيه ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم أونليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والأصحاب الكلكم على موجة الليميتي مع تي تي.
0: Retour du programme sur votre radio.
2: MFM.
0: J'aime.

رجعنا لكم من جديد اعزائي المستمعين ومواصلين معاكم. اش قلت لي يا معز؟ اي قلت لابراش. توا عندنا لابراش، وانت شنو قولك؟ شنو رايك؟ ابراش ابراش ما نكسر لكش كلمه. نقدروا ياسر سي معز وباش نبداو بالحمل اليوم. الحمل الاجتهاد والالتزام يخليه الحمل قريب برشا من تحقيق الأهداف والفرص المالية المزيانة البرشا الشوية. المهم فرص مالية جاية والحمل يتنفنف، وأكيد الفترات الجاية كعبي خفيفة كل مرة. فرق يفرق علينا شوية الحمل، يشارك الأبراج الأخرين. أنت تقول صحة وفرحة للحمل. الثور مسؤوليات جديدة تثبت فيها كفاءتك وتكون ناجح ومتألق للعادة. المطلوب منك الأيامات هذوما الهدوء والاتزان، هذوما مطلوبين برشا راهو باش يكون كل شيء كيما انت تحب وعلى ما يرام. نجمو نخدمو، نجمو نتألقو، ونجمو زادة تكون خطواتنا ناجحة بكل هدوء وبكون اتزان. الجوزاء ايامات قادمين عليها يا جوزائيين، تكون فيها برشا خير وفيها برشا فرص مهنيه لحقيقه تتوسع فيها الفرص هذيه، وتكون النجاح والتالق والايام تحلو مع الجوزاء لحقيقه فترات مميزه. ان شاء الله حظ سعيد. السرطان خطوة بسيطة تبدأ بها الأيامات هذية يا سرطان، تحلك باب الكبير. ريت النجم نقولك للفرص هذية اللي باش ترجع عليك بإذن الله بالنجاح وبالإيجابية، من إنجاز صغير إلى إنجاز كبير، ومن حاجة بسيطة ما كنتش تعمل لها حتى مش حتى قيمة، أما ما كنتش تتصور اللي هي باش تنجح وباش تخو رواش كيما هكا. هذا هو السرطان الأيامات هذوما. كنقول سرطان يجي بعده أسد، والأسد الأيامات هذوما الحقيقة قاعد يتمتع بحظ مزيان وتقدم مهني، هذايا اللي يساعده الحظ يخليه يعني بارز في الحياة المهنية. والفرص هذوما اللي باش يجيوك لازم تستفيد منهم يا أسد، مش تمد وجهك فقط، لا مش نقعدوا في اجتماع وإلا نمشي واللقاء وإلا، لازم نكونوا فاعلين ولازم عنا توش مميزة. العذراء يلزمك تحافظ على نفس الأسلوب باش تحافظ على نفس التقدم. قاعد عندك مدة قاعد تخدم وقاعد تخلي في بصمة، وكل مرة تخلي بصمة مميزة اللي تنسيهم في البصمة القديمة ويقعدوا يقولوا شو تبارك الله على العذراء، أبدع فيك الخدمة هذيك وأبدع في المهمة هذيك. دونك هذا اللي انت مطلوب منه يا عذراء، باش تحافظ على نفسك.

نفس التقدم ونفس الاجتهاد الجيد. الميزان فما حسم للأمور المؤجلة، فما الحقيقة اكتشاف بتفكير هادئ بكل هدوء اليوم، وبش يبعد على التسرع وبش يبعد على كل قرار هو كيما نقولوا يقولوا لا لا لا إذيك بالكش فيه معناها نقاط سلبية سايب عليا منه. الهدوء هذا اللي يعاونك باش تكون خطواتك الكل مزيانة وتكون خطواتك الكل محسوبة وناجحة خاصة. العقرب نهار اليوم مناسب ليك برشا باش تراجع بعض الخطوات، تكون هادئ في اتخاذ القرارات يا عقرب باش تكون انت ناجح وباش تكون اسلوبك المميز يكون كله خير ويكون كله نجاح وكله تفوق. يا قوس ابواب جديدة تتحل، والابواب هذه تعطيك برشا ثقة بالنفس وتخليك تزيد تثق بروحك. فما حاجات بسيطة ساعات نتجاهلوها وحاجات بسيطة في الدنيا ساعات نقولوا لا هذه ما تجيش وهذه لا سايب عليا منها وما عندها ما, ما, ما معناها ما تزيدني. إبان يا قوس نجم نقول لك الخطوات البسيطة هذه هي اللي باش تخليك تتطور وتخليك عندك بصمة في كل خطوة. الجدي توقعات إيجابية، حظوظ للجدي الحقيقة مميزة، حظوظ إيجابية وفرص تتاح لك يا جدي باش تكون متألق وتكون ناجح، وحاجات راهي تعود عليك بالمنفعة على خاطر عندك التزام مهني هو اللي باش يعاونك يا جدي باش تكون متألق. يا دلو تجارب تضيف للمسيرة وللمهارات، نعرفوك ترقد ترقد بعد تعطينا الحقيقة شحنة مميزة وطاقة مميزة وفكرة كذلك مميزة. فرص التقدم والتطور لا زالت قدامك وانت قاعد تبارك الله عليك تقتنص في الفرص هذه، حظ سعيد. يا حوت بعض الأهداف لازمها وقفة، والأهداف هذه مش لازمها وقفة عادية، لازمها وقفة حازمة، لذلك يلزمك تخدم وتخدم ديما بتواصل، يلزمك ديما الحقيقة تكون على باج وديما تكون مواكب وديما في خدمتك يلزمك تجيب الأفكار المميزة وتجيب الجديد، خاطر التواصل الجدي هو اللي يخليك باش تنجح يا حوت. صباح الإطلالة المميزة سي هادي حمودة، نهارك زين ورضاية الوالدين يا جمرة، واش نحويل الدلو اليوم فارغ ولا مليان؟ ما شاء الله الخدمة الخدمة ثم الخدمة ثم العمل، مركزين الدلويين على برشا نجاح وبرشا تألق، ربي إن شاء الله ديما مليانة في وجوهكم وردوا بالكم على رواحكم. الناس الكل مواصلين أكيد، فاصل وراجعين.

0: مواصلين معكم أعزائي المستمعين صباح الأنوار من جديد. مامي نعيمة تنتظر والتصنيف كذلك ينتظر وبش نشوفوا كوجينتنا لليوم فلما فيه مشني الدبارة وشنو هالتصنيف. صباح الأنوار مامي.
1: صباح النور والسرور يا جمرة نحويلكم. صباح النور للسادة المستمعين كل وجهة أمافي.
0: يعيشك مامي صباح الأنوار. شنحوين البنستير الساعة؟
1: الحمد لله والله عنا شوية برود دو وفرسكة طريف رب يجمع لنا النعمة ويحفظ الناس الكل
0: إن شاء الله أجمعين. تونس كاملة مبردة اليوم أصبحنا مفرشكين الناس الكل الحمد لله. هاي يا مامي مادام فما تفرشيكة عاد إلك وجينا النجم وندخلوا لها
1: النجم نقم المعز كل اليوم معنا الفلال يحب عليه ما كان في كوجينتنا مفرسة.
0: آه طوى هو قاعد يخمم يقول لك زعمة شنو يحب برشا حاجات معز
1: لا فما حاجة يسر يحبها مميزة عنده
0: اي خلي هنا سيربريز
1: ايوه نمسي بالساكة كالعادة
0: أي.
1: اليوم نعرف السويس بركة لها السويس يعني موضوع بركة لها بزين اليوم نعمل فايتة السويس نأكل فتة من الناس نقارب أربع عبيت كوين نخسرهم ونقصرهم ونقصرهم دي غنزين نقصر معهم عبيت ما تنسيني لتعيبة على زور بس نقصر معهم يقارب قوبة خيار زي ذاك السويس نفس الخطة شوية معدون شوية قطر نعمل الصوت بتاعنا اللي هي مغرفين دي زيتونة شوية بفلقها وشوية يعني ياغورت طبيعي مغرفين فيها نبردوا بها كحماضة متاع تاع السويس
0: اي
1: دونك ونزينوا صوتتنا ونحط شوية زيتونة مع الرجل شوية فاسية وصعيبة زيتون تحضر على كحلة وتكون صوتتنا انفولين زينة وتحكم
0: ديك الصحة اي
1: منشور يعني تكون بلاد برانسيبال اليوم باش نعملوا اللازانيا لكن بيوتي في التاجي
0: اي اي توفهم توفهم ما انا نهج ماشي معناها يا مامي اي
1: دونك اللازانيا اليوم تاعنا الستة من الناس بتنافسوا الفرق بتاخذوا ما يقارب 250 جرام الحميد اللي عندنا كما جرات العاده نقولوا كان عندنا لحم بقر نطوحوا الثوم وسابق ورن كان عندنا لحم علوش نطوحوا كلور وفلفل اكحل وفلفل
0: اي
1: كان عندنا لحومات الدواجن نطوحوا بالزعتر والكنزبيل والبطريق المرحي
0: اي
1: وهذا كل حاجه عند الطاحه دونك اختاروا الحميد اللي عندكم انا اليوم اخذت شويه بقر
0: بقري
1: تحط له مفروض بتنحط في التاجين شوية زيت تحط عليه رأس ثوم جدا مفروض بتنحط مغيفة تابل مغيفة هروس ساحة مغيفة طماطم مكبرشة ونخلي لا مش طماطم سامحوني مغيفة كركم ونخليه وسط الزيت يتحلى شوية في المقام المطلوب حتى يخرج بس الموم بتاعه الكل ويترى بس الزيت وقتا نكون حضرنا الطماطم متعاف وقارب كيلو مرقية ونصبوها فوق منها نعملوا قيمة صوص البولونيز
0: ايه
1: نزيدوا ورقة تبن في الطماطم هذيك نزيدوا مغيف فاروس زادة مكبرشة شوية طماطم معجونة مكبرشة ونخليه الكل يغلي مع بعضه لكن حمى فلو مع الصوص نتاعو
0: ايش
1: باش نعملوا باش نجيو في نفس التزيين هذيك بثناء نطيبوا ما يقارب 150 غرام طمينة فيها مغرفتين زبدة على نصين سرحانين بشوية ملح مكبرشة وشوية فلفل أكحل بتعملوا كيف صوص البشاميل.
0: إي.
1: ونحطوا فيه ما يقارب أربع طابع فرماء. دونك وقت اللي تغلي الصوص بتاعنا وصابت الزيت السومت نبداو نقفلوا فات اللازانيا الكعيبة على زوج على ثلاثة ورشقوها بالواقف وسط الصوص هذيك. رشقوها الكل وبعدها نغموها بالصوص البشاميل اللي طيبناها قلنا بشوية زبدة والفرماج شوية فلفل أكحل وملح. وبعد نبداو نحطوا الجبونات نتاعنا اللي شكلناها جبونات ترتي
0: مدينة
1: جبونات صحية وحدها تشبه الصوص نتاعها لازانيا نغطيوها وتربت وبدات تسمى روحها زوده نولي نحطوا في الجبونات ونغطيو عليها لين تذوب في الجبونات فيها ونسكروا زيت في لازانيا نتاعنا تبارك الله طابت نتاع تنتع
0: نخليوها
1: تبرد ونقصوها ابراج ابراج على مستوى العين الفرد.
0: يعطيك الصحة يا مامي يذولي
1: يعني.
0: معز بشي خليني ويروح اليوم خليني نخدم وحدي اليوم يجيك يا مامي يجيب حذيك
1: عايش نمشي للتحلية بتاعنا اليوم وخفت علينا سخانة.
0: اي
1: نجمو ناكلو طبيق لازانيا اليوم برنج محترم نجمو ناكلو.
0: اي
1: بون نمشي للتحلية بتاعنا زادة كيف كنت اليوم عنا تحلية زادة خفيفة مش نعملو الياغورت اكداني
0: اي
1: ولا بالشوكولا باش ناخدو بول قدامنا خفيفة نحطو بس كيسين ماء كبار بالباهي باش نحط عليهم خمسة مغار تاع حليب بودرة حليب نتاع نقولو احنا نتاع الباتيسيرين بودرة
0: أي.
1: اللي ما عندوش حليب بودرة يزيدو كيسين حليب عادي
0: باهي ميسالش معناها ديجا استوس باش نسلك عليها خاطر مش الناس الكل متوفر أيوة. عندها الحليب البودر
1: انا قلت لكم
0: فوالا
1: حليب البودرة ينجم يعمل كيسين حليب عادي
0: باهي
1: نفس الكمية نتاع الحليب نتاع كيسين الماء دونك باش نعملو أربع مغارف سكر باش ناخذو دود مغارف كبار نشاء
0: كل
1: على البارد أربع مغارف كاكاو شوكولاتة خام كاكاو
0: اي
1: ونخلطوها الكل على البارد حتى تخلط مليح مليح ونحطو فوق النار سلة سلة حتى تصيبنا وتعقد كي تجي تعاقدة برشا نزيدوها شوية حليب باش تقل وتبدا كيما الدانيس بالضبط
0: اي
1: تجي تصابت منا عبيوها في الليبيرين ولا في الكوبات كيما تحبو نتوما
0: اي
1: وخليوها تبرد ونحطوها في الفريزر ونمدو نطلعها بانيت من الزين الطبيعي في جريتنا ساوى وما يقلقش وفي تاع في تاع يستعمل نتاعو.
0: ديك الصحة يا مامي.
1: اليوم نعرفوا عنا كتب كيكة. اليوم نعرف زادا فما لكن الناس اللي يقولوا لها التمر في هنونة. الناس يقولوا هنونة وناس يقولوا كريمة. كل حد وش يقول لكن التمرة كانت طماطم
0: كريمة احنا نقول برتقالي اي احنا نقولوا كريمة.
1: كريمه ايه هذيك هذيك اللي نحطوها في الميكسير نحط عليها شويه جلاسون ناخذ مغرفتين جلاس هذيك الجلاس الجرانيت الابيض ونحطوها في الميكسير ونرحيوها ونصبوها في الكيسين ونعمل التصفيقه مزيانه بنينه حاجه جديده فايقه تلقى بالشيء للناس
0: يعطيك الصحه يا مامي صراحه اليوم دبارة خف لف ما تستحقش برشا وقفه اي بورتون الحقيقه بنينه بنينه وتحس معناها من غير ما تثقلك معناها تبدا فوالا
1: وما غير
0: تكبيره اكزاكتومون يعطيك الصحه يا مامي تو اليوم كي نحلوا الفور ما يقلقناش زاده الدنيا نعرفوا احنا نعرف قال لك معز كاين ميزان يخدم خاطر برشا ناس تضرت راهو في التصان الضوء اي الحقيقه
1: اي نعم يا زمره
0: نعم
1: يا معز تقول انا عملت لكم فتاجين انا اليوم
0: فتاجين على الجاز اي فوالا هذا شو باش نقول هو فوالا اليوم انت عطيتنا دباره مميزه للي يحب يحطها في الفور يحطها اما احنا اليوم على الغاز
1: ايوه
0: خير
1: واسرع
0: واسرع واسرع على الحقيقه
1: اسرع اسرع
0: يعطيك الصحه يا مامي يعطيك الف صحه ميرسي بوكو على الدباره نخليوك بخير وسلمنا على اهالي المنستير
1: يعيشك انتوما كذلك اهالي المنستير
0: شكرا لك الى اللقاء الى اللقاء مامي دونك تفرشيكه باهيه عجبتني تفرشيكه الكريمه والجلاس باش نجربوها معز نجربوها خليكم فاصل موسيقي ونرجعوا لكم بعد شويه

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قصر المعارض بالساحل. اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات. من 24 جويلية ل 3 اوت. مزروبة على تأتيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيت ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية ل 3 اوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
2: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريب 200 دينار أكاهو في عود 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عود 750. ما لفش تستنى، إجابة حذينا ودلل لروحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غوبوا مدزارة في شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفات.
0: Retour du programme sur votre radio
3: MFM. MFM, it's now.

0: واصلين معكم أعزائي المستمعين. بني حسين وما تشهده بني حسين من انقطاع ماء متكرر وكذلك انقطاع الكهرباء. الحكاية تتعدى، اما كيف نخسروا العزيز علينا الحكاية هنا نعملوا ستوب ولازمنا وقفة ولازمنا نحكي. اكثر تفاصيل اليوم مع فراس الكبير رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري في بني حسين. الو صباح الانوار سي فراس.
1: صباح النور ومرحبا بيك وجميع المستمعين، مرحبا بيك.
0: شكرا ليك. قبل ما نواصلوا حديثنا نحب نتقدم لك بالتعازي وربي يرحمهم وان شاء الله مثواهم الجنه.
1: هذا هو ما عاد ما نجم نقول ما يرضي ربنا، الله يرحمهم والله يصبر عليهم. الله غالب مشيئه الله، لكن كنا نتطرقوا للاسباب.
0: اليوم فوالا اليوم قداش عنا قداش خسرتوا في بنية حسين اليوم نتيجة قطع الماء المتكرر والكهرباء؟ احنا نحكيه على فترات طويلة لهنا، مش نحكيه على الضوء قصر جع.
1: هذا هو بالضبط، عنا مبدئيا 5 حالات وفيات كبار ناس أزمة فيه.
0: ايه
1: يلزمها مع ثم تبريد، يكون ثم ماء بحزام، يكون ثم ما تزير يخدم. للأسف مع ولا لا يصبر أهلهم ولا يصبر دولهم. تحدثنا مع التشريح، تحرم مع المؤشرات الأولية قول فما جفاف.
0: هذا حسب التقارير متاع الأطباء اليوم. احنا ايه تقارير الأطباء
1: ان ظهور نتائج تقرير معتها الدرعي بعد 14 يوم ان شاء الله معتها ناخذ على الملابسات
0: ولا دونك نتيجة الوفاة هو الجفاف. وبالنسبة للأشخاص هذوما ربي يرحمهم وإن شاء الله ربي يتقبلهم بوجه رضا، دونك زاد كيف كيف يحتاجوا للتبريد، ما فميش الكهرباء يعني تيار الكهرباء مقطوع، هذاك علاش ما تمكنوش لا من مروحة محلولة لا من كليماتيزور. خلينا نحكيوا بالدارجة
1: هذا هو معناتها في انتظار، معناتها الاحتفال كبير، معناتها موجود احتفال مش عادي، معناتها في ظل غياب تبريرات وظل غياب معناتها مشكون مسؤول يطلع يصرح يعتذر
0: ما فماش
1: للاسف الشديد. معناتها حالة احتفال كبيرة في وسط معناتها الشباب كهول مسلمين.

0: مدير معناته ما كان ايه؟ هذا ما حتى على بال حتى
1: بالطريقه هذه
0: صار شيء اعلام كان اجدر تم قوه معناته انقطاع معناته لمده زمنيه طويله خمس اجراء انك معناته يكون ثمه تنويه تنبيه
1: اعلام
0: ابقاوا في الاخر المواطنين فوانسه معناته التونسي من حقه معناته في الهواء وجود سليم وكل
1: خاطر في البيان اللي قاعد يهبط من شركة تعستيج يعني اللي فترات متقطعة من كذا إلى كذا، لكن في أغلب المدن ما هيش متقطعة. وبني حسين لاحظت اللي ما يكونش موجودين أصل في الليستة.
0: هذا هو هذا مش موجود.
1: مش ما فهميش بني حسين فكل فترة هذيك.
0: عنا عنا عنا أولادنا إحنا موجودين بالساقرة معناته.
1: إيه.
0: كم فترة هذيك وصلت فيها معناته نوديك بلادك مواد. هم في حد ذاتهم مترابطين على أداء الشركة اللي اسمها. هذا ما زادت من بلة إحنا دخلت أولاد بلادنا نقدم في المواد الشهرية مش جابوا ودخلوا صار اعتقاد كبير باش يغيرونا طابلو باش ركبونا ترانسبور جديد. بعد ما صارت الكارثة وراحنا إلا أولادنا هذوما يأكلوا مع بعض أسلوبهم بعض المؤاخذات مش شيء مداحم عليه على خطر تربى على بلاده وخطر تربى على المواطن المهدد بعد يحطوا غريته
1: يعني صار لهم شوية قلق في الخدمة
0: بطبيعة الحال لو قلنا الدار دي مش تقعين بلد بلاد
1: فهمتك
0: هذا معناته وتاع يعرف معناته احنا طول شيرين معناته طول بني حسين زرم دي جمال فهمتي هذه كل انقطاع دوري مو صحيح
1: ماهوش انقطاع دوري
0: مو صحيح مو صحيح جمال ما يبص عليها الضوء فهمتي لا
1: ما قصش في جمال نحكيو بنفس النسق نحكيو اي
0: بي اكيد باكا بنادى سمعك كلمات يا جمال عيش يبص على الضوء بيتعلق المواضيع اللي تتعلق باصحاب النفوذ وبالاستخلاص وبالجبال واللي ما فماش قطع نظام. اما النواط البسيط الكاهن ولا المسن اللي في بيته فهمتي ولا مهدد معناتها معناتها على 10 15 ساعه و 15 ساعه
1: انت تقول المواطن البسيط هو اللي يخلص الفاتوره.
0: شوف احنا راهو في عزام ناس واعي ناس راهو تخرج معناتها تستهبل الناس معناتها وتعطيهم مبررات باهيه مش معقول.
1: واضح
0: أقل ما يمكن الإعلام من وقود وقته
1: تقريبا
0: عن طريق الأعوان الساعة
1: أي أبسط ما يكون إيصال المعلومة صحيحة تقريبا على حسب يعني بانتو ما عشتوا الوضع دونك تعرف مش تقريب أما كيفاش كان انقطاع الماء وانقطاع الكهرباء كما نقولوا من الساعة وقتاش يقص وقتاش يرجع لكم
0: هو صدقني وقت كريمة ورجع الضوء طبعا عنده نهارين
1: بين نهارين تونس كاملة أبرك تونس كاملة تفرهدت في الايه
0: عندنا مناطق عندنا منطقة الشيحة
1: أما نحكي وقت وقت الذروة ايه
0: الضوء مرجع على الماء
1: ايه الضوء
0: رأى وقت الكريمة رأى مشكلة الماء رأى معطى وحدة رأى غفار تيار الكهربائي أنا أعطيلك على الماء في مئة حساب
1: بيه
0: رأى منطقة معروفة بالولايات المائية بتاعنا وعندنا الشبكات بتاع الابار الفلاحيه الشبكات بتاع المرجمع النهريه الفلاحيه مربوطه بالسونات
1: اي
0: دونك ما فماش مبرر انت معناتها الضوء رجع والماء ما يرجعش تفكر انا بمداخله عندك فلاح دخل عندك بيجي بعشان
1: اي
0: يتشكل من قصان الماء
1: اي
0: اللي هو ما عندوش حتى مبرر وقت الكريم المعلومه باش تكون عندك راهي الشبكه معناتها الابار اللي تابعه للمجامع الفلاحيه هي ابار التوازيه على 140 و 150 مترو
1: اي
0: هي عذبه راهي مربوطه بالشبكه نتاع سونات
1: اي
0: عاد عاملين والله معناتها في لعل وعسلنا في يصير ظرف قهر يلقاو الحل
1: معناتها الفلاح يلقاو باش يسقيو الارض اي
0: وحتى نحن البلد المائيه نتاعنا تمشي لمناطق مجاوره الشركة الوطنية للسرمال والتوزيع المياه تستغل في المياه الجوفية في عسان فوصل حتى للبلدية
1: يعني
0: حتى
1: للمسجد وانت تقول مدن أخرى ومعتمديات أخرى تتمتعوا مدولة
0: أولاد يوميا تحب تجيه تواكب وتصور ثم ما يقارب على 500 متر وكم قاعدين نقعد يقولون طاق فوطوس مرك طاق فوطوس عنا هي يشير اللوزة مائدة عذبة يعني عنا معناتها الفايز مائدة مائية عذبة عنا معناتها معروفة

0: حسان الوحيده اللي في الولايات المتحده تنجم تقول من الزمرود. عندنا 11 مجمع مائي ما عدا بنت هي 11 مجمع مائي اغلبيتهم مربوطين بالكاناليزاسيون تاع سولاد ونتحمل الكاميرا.
1: سي فراس كلام خطير اليوم منيحه سائل لا تتمتع بثرواتها يعني ايه؟
0: هذا هو ما عندكش علاج. اعطيني زور جعر هارين علاش منطقه الشيحه هذه منطقه الشيحه. منيحه سنة منيحه سنة الجنوبيه وما تابعها ذاك الجرمتي. علاش الماء مقصوص؟ السلطه اجتهدت السلطه اجتهدت معناتها ولينا رجعنا يمكن 100 سنه ثاني نعبيهم في سديرنا سديرنا ماء مالح ماء مالح ونحطوه قدام المعتمديه.
1: والله مشاهد الحقيقة
0: تقول
1: علينا في عهد
0: الاستعمال المنزلي هذا الاستعمال المنزلي غير صالح
1: غير صالح ملا
0: اللي عندنا المادة العذبة بتاعنا المادة العذبة عندي يوميا يعني تحب توثق لك بالصوت والصورة عندنا يوميا معناتها يخرجوا من بني عسان ما يقارب على 500 متر وكبر انا احكي لك فهمتني يخرجوا من العذبة تمشي تخرج معناتها بالشاحنات الثقيلة تمشي تمشي معناتها المناطق المجاوره تمشي لبطيمات الدجاج نتاع فلان ونتاع سيف لازم نتاع كذا.
1: اي.
0: واهالي في حسان يعانيوا.
1: واضح.
0: وقلنا ديما حلول نطرحوها واعطينا الحلول، اعطينا الحلول للمندوبيه السياحيه، اعطينا الحلول لوزاره الصحه. اقترحنا مثل العام قلنا المجامع المائيه لازم يكون معناتها تحت اشراف الكلي للدوله. فهمتني؟ لكن انت ما راهنا ما فماش تجاوب. انت استاك انت تو استاك انت ممكن حمود 10 سنوات الثانيه وبس اه تعرف الوضعيه نتاعك والناس.
1: اي.
0: تنزل في الخوض من يوم تبدل زي من حاجه.
1: ما فماش تدابير ما فماش تدابير.
0: حاجه تخلات عليها الشركه الشركه التونسيه الكهرباء والغاز تخلات عليها النحاس في اطار شفقات مشبوهه وصلح به من ضرب بعض الاعوان نتاعها. فهمتني؟ انت اليوم معمل الحاس تسكر في مكنين ولاها رب والشركاء في الحبس وكذا.
1: اي.
0: شكون قالنا احنا مش فما ايادي معناتها تخدم بسياسه الارض المحروق.
1: ما عاد تفهم شيء.
0: ما عاد تفهم شيء، علينا الشد جمال معناتها ما يقصش عليها الضوء. يقص ساعه مرة معناتها هذا اللي تاع الضوء.
1: مش كيفكم.
0: احنا نحب نفهموا العمليه اختي الكريمه اين تدار عمليات القطع. الغرفه المظلمه اللي قاعد يتخلى فيها القرار.
1: اي.
0: المواطن الحساني اليوم عنده ثقه في ذاته وفي نفسه. انه صاحب القرار ما هوش فني ولا مهندس. الاستاذ تخلات على كفاءاته. الصيانه اليوم اخت جمره
1: صيانه. اي.
0: صيانه يطيح يطيح كابل عدى كميون تبن ولا كميون برد ضرب الكابل طاح.
1: اي. سي فراس. الو. سي فراس.
0: الو.
1: الو نسمع فيك.
0: الو هذا هو هذا هو معك انت كمؤسسه وطنيه في اطار تعاقدات بتاعك خلي الاخرى عاد مجال الصيانه لاولادك.
1: اي
0: اه فما فرق بين يدخلك ولد المؤسسه ويصلح لك فما فرق بين يجيك الخواص. خواص راهو كي يدخل يا مدام كاميرا.
1: اي
0: اقرا حسابك راهو جمعه 10 ايام ترجع نفس الديبو.
1: صحيح.
0: فريق الصيانه فريق عسل معاه فريق الصيانه قبل تابع سولاد ولا تابع على تابع على شركه الكهرباء والغاز وكيف يجيك معناتها يجيك يخدم ضمير فهمت يقوم بمهمته على اتم وجه.
1: اي والعمل ما عندهم حتى دخل راهو فيما قاعد يصير مع المسؤولين.
0: هو هذا هو البريفاتيزاسيون توتال اخت جمره.
1: اي.
0: هي الخوصه وينها زدت الخوصه.
1: اكزاكتومون. سي قول قول. سي فراس اليوم بالنسبه للاهالي نرجعوا للاهالي اللي توفاه والله يرحمهم وربي صبر عائلاتهم باش يتم يعني باش يتشكي وباش ياخذوا باش تاخذوا الحكايه مجراها القانوني ام كيفاش؟
0: هو المعمول به المعمول به
1: يستناو في التحاليل
0: كيف اي مواطن تونسي معناتها هو معناتها ثقه كبيره في القضاء.
1: اي
0: ان شاء الله بعد صدور التقرير النهائي
1: التقرير النهائي
0: مع التم الشرعي ان شاء الله ان شاء الله القانون ياخذ مجراه والاهالي يضمها في صدمه كبيره في القضاء. احنا انا يوميا نعيش في الازمات وقاعدين نص في الضغط اللي هو ضغط كبير.
1: اي فهمتني
0: يوميا براسك نقوموا ناخذوا على ازمه نطيقوا على ازمه.
1: اي
0: فهمتني الله يرحم زاويه معناتها والله الله يرحمه الله يكبر زاويه ما انا مزاويه وان شاء الله ان شاء الله القانون والقضاء يعطيهم حق
1: ان شاء الله. ان شاء الله ولو انه حد شيء ما يعيب والضر روح البشريه الحقيقه، لكن
0: صدقني المشاكل
1: النفس تبرد وبرق. ايه
0: الوقت ضيق، الوقت ضيق. انا كنت نحكي لك فقط على مشكل الانسان.
1: تفضل.
0: انا احكي لك على نفوق الحيوانات.
1: ايه
0: يوميا اخذ جمره.
1: ايه حتى الحيوان كائن بشري، شنو معناها كائن حي.
0: والابطار اللي قاعده تتلوح شيء مع تجراء سخانة وشيء انقطاع الماء وادراك ما انقطاع الماء وشيء من فقدان الادويه ابسط بعد عن الدواء بتاع الافكار مش موجود في الفارماسيات. راهو الفلاح البسيط بقدر وقال تقوم تفوز قدامه مش نجم مش الدواء
1: يا رسول الله.
0: هذا دواء ماميت معروف هذا التهاب الضغط هذا تسخن الدنيا يولي معناتها مرض معناتها مزمن يولي زي ماميت سيلونسيو يضرب البقره. واذا كان ما تدخلش في نهارك ما تلقاش الدواء في الصيدليه ما عادش ينفعك حتى تبيت
1: بالحق. والكائنات الحيه لازمها لهوه كبيره.
0: خمسه دوايات يا مدام جمره، خمسه دوايات عندك المامي فور والمامي تان والكوب اكتون والسينيلوك مفقودين في الصيدليات.
1: اي
0: راه فلاح البسيط معناتها بقره 14 مليون تموت قدامه ما ينجم يعمل حتى شيء. جراه الجفاف، جراه ارتفاع درجات الحراره، ولا حياه اللي ما تبنيت.
1: يا رسول الله.
0: 90% من فلاحاتنا في غار فلاحين ما ينجمش بعد موت البقره 13 14 مليون ما ينجمش يجدد.
1: صحيح.
0: هذا قطاعات كامله بالجمله ماشيه في الانتصار وفي هاويه. لا حياة لما تولد.
1: ربي يقدر الخير وبرا.
0: الله يقدر الخير. الله يقدر
1: ربي يقدر الخير.
0: احنا نقول ناخذ تونس يا مدام وننساو تجاذبات.
1: هذا هو بقى. هذا هو اي.
0: وانا في الاخر كنا توانسه.
1: اكيد.
0: لكن في معناتها الاراده مفقوده.
1: ومع اللي عمر ويصلح مش مع اللي فسد زاده بصراحه.
0: للاسف للاسف معناتها وصلنا في تونس معناتها حتى 100 موت سالم معناتها هكا تشوف. بورا ندنسوا فين؟ للاسف.
1: اي.
0: معناتها افتعال حرائق.
1: ربي ان شاء الله يسترك.
0: ربي يقدم معنا تونس
1: وطار. ان شاء الله ان شاء الله تونس ديما لاباس مهما يعملوا مهما يحبوا يفسدوا تونس ان شاء الله تقعد ديما تونس عزيزه وجميله وخضراء. واحنا نقفوا في الازمات مع تونس نقفوا باش ان شاء الله تونس تتصلح وتونس يقعد فيها كان اللي يخدمها وكان اللي يحبها ولدها. احنا الوطنيه هنا تظهر الوطنيه امتاعنا. يعطيك الصحه سي فراس.
0: حتى على حقوق نعيش. مشكوره في الاذاعه تاع مساء.
1: مرحبا.
0: مشكوره على التواصل وشكرا من كل قلب وتحيه من الوطني عسان ليكم بالخاص.
1: يعيشك سي فراس، شكرا ليك. ونحب نجدد اليوم بالحق تاع عزينا ونقول لكم ان شاء الله البركه فيكم وان شاء الله الله اللي يعاود عليكم ربي يرحمهم يا سي فراس. شكرا لك. الى اللقاء. دونك كما كنتوا تسمعوا الحقيقه خمسه معناها منها عائله راجل ومرته فرد دار يعني اتوفوا في نفس اللحظه وفي نفس الوقت. كان معنا فراس الكبير رئيس الاتحاد المحلي للفلاحه والصيد البحري بابن حسنه.

0: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريد 200 دينار أكاهو في عود 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عود 750. ملا فيش تستنى، إجا بحذانا ودلل لروحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية عود وعمدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ميوفي.
1: إديسيون سبيسيال في قصر معارض بالساحل اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس وأكسسوارات من 24 جويلية ل 3 أوت. مزروب على تأتيس دارك وتحب على ليفريزون غابيض، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية ل 3 أوت بقصر معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
0: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة؟ تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفلان 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.
2: Retour du programme sur votre radio.
1: LFM.
2: J'aime.

0: رجعنا لكم من جديد. مخيم نبض الفن في دورته الأولى وأكثر تفاصيل مع زميلنا يوسف مراد. ألو صباح الأنوار سي يوسف.
1: أهلا تحية ليك زميلتي قمرة، تحية لكل مشاهدينا الكرام عبر موجات الفن.
0: شكرا ليك نورتنا، مرحبا بيك. نبض الفن وهذا المخيم في دورته الأولى.
1: فعلا هو مهرجان نبض الفن في دورته التأسيسية الأولى من تنظيم دار الشباب واد زوين، واللي تم أيام 23 و24 و25 جويلية 2026 تحت شعار إنوفاسيون يقام إبداع المخيم اللي تضمن ورشات في التصوير الفوتوغرافي، ورشات في السيناريو، ورشات الإخراج، ورشات في الإذاعة. من العديد التطور شركت فيه دار الشباب المتمكنة جمعية إمتشاد الساحلي بولاية نظرة، نادية قدماء القوات الخاصة، بلدية منزل عبد الرحمن، بلدية معتدية مجنون، أكاديمية الفنون بكرتاج، جمعية الكشافة. منسق المخيم هو مدير دار الشباب بوادي الرومين السيد مارا جويدي، ورئيس فريق التعطير الأستاذة أمال القطيري. انطلق المهرجان تحت إشراف السيد المندوب الجهوي للشباب والرياضة السيد يابان زايد، والسيد توفيق السعودي مدير الأنشطة للمندوبية الجهوية للشباب والرياضة. يوم أول كان فيه قدنا الورشات، يوم الثاني عرض موسيقي في الميناء القديم في دندر، كذلك مع بعض الرمضات التحديثية الإشهارية فيما يخص السلوكيات المحفوظة والمخاطر. أكبر حاجة هو لأنه هو اللي راهو المهرجان هذايا متمشي مع السياسة الدولة في مخطط التنفيذي الاستراتيجي للدولة في مكافحة أخطار العنيف والإرهاب والسلوكيات المحفوظة والمخاطر. هذه مهم ونص الشباب لكن هذه الفترة خاصة بطل المناخ. اليوم الثاني كان في أمام دار الشباب وادي الرومين، وادي الرومين هي موجودة على قرب جزء كيلومتر مدينة مزارك من في قلب مدينة كرة على رأس القليل من المشهد، لكن منطقة هي كانت من مكان دار شباب يوم أصبح على دار شباب مستقلة قدام دار شباب اللي كنا موجود على رأس القليل. احتضنت العرض الافتتاحي وتكريم الشاهدين بعرض مسرحي لدارك شو. كان عرض شو برشا هو أشلاء المسافة صفر
0: أيه؟
1: كنا بالمصر لزارك شو تم خلاله تكريم السائدين وتحت بقى حاجة البايخين جمعة الجامعة في هذا الحيث هو أنه التعريف للسياحة الداخلية، لأنه ما أحوجه للتعريف للسياحة الداخلية لأنه كل المخيمين قاموا بالجولة داخل مدينة منظر من على مدينة منظر ومشاهدوا عدد الأماكن اللي معناها ما يأخذهاش كما مكر يعني عدد المرنين نقاط اللي معناها يسمع بها ويرى خاصة نحن نتوقفش البنزر في المدينة. عنا معناها متحف الحوت، عنا سيدي الحلي، عنا نقصيب على الميناء القديم، عنا المدينة العتيقة كما المناسير بالضبط نفس اللي في بعض موجود هون موجود في المسيح المهدية معناها البلدان العربية معناها اللي تدل على سلاح البحر المتوسط معناها الشوشة المهدية في الشوشة في المسيح ما أحوجنا إلى تعريف هذه المناطق السياحية.
0: أيه.
1: حبيت نعرج احنا نحكي على الثقافة ونحكي على المغيب، حبيت نعرج على موضوع حلو برشا تم البارح في مؤتمر دبلونة حملة تحتية فالنظافة فورتا اللي أشرت عليها السيد ماهر القاسمي مؤتمر دبلونة بالشراكة مع بلدية بنزرت. فاحنا احنا دبلونة تستقر باش تكون دائرة معناها رغم هي من أكثر المعتمديات مؤتمر دبلونة تديرش في البلدية معناها هي تبقى بقت دائرة بلدية تحت إشراف بلدية بنزرت كبرى معناها رغم أن دبلونة بين قوسين معناها تعد من أغلى المعتمديات لما فيها مساهمين أقصى البحر فيها مع مصنع تكرير النفط فيها عديد من المصانع اللي منها تساهم في الحركة الاقتصادية بالجهة. هذا هو منها بعجالة أعطيت فكرة على الحملة النظافة لأننا إن شاء الله تكون العقلية مواطنة قبل الدولة
0: إن شاء الله
1: عقلية المسؤول اللي يتحرك ويخرج من بيروه ونحو يقبل نقد البناء مش نقد اللي منها يفرق ولا شكل ولا أو منها للصبي أو للشكل منها. هذا هو منها وعلى كعلم الطرب شو في المهدية في شوزة في المسيح راهو إحنا نجمع عريش وتبقى النظافة عقلية
0: يعطيك الصحة. هذه هي انظافة عقلية وربي يحمي تونس وين ما كانت. شكرا لك سي يوسف، إن شاء الله موافقين. شكرا وإلى اللقاء.
1: شكرا، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء. مازلنا مواصلين معاكم، فاصل راجعين.

0: FM.
1: إديسيون سبيسيال في قصر المعارض بالساحل. إلينا وش في النفريات دي بخومو توصل حتى 50%. شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس وأكسسوارات من 24 جويلية ل 3 أوت. مزروب على تأثير دارك وتحب على ليفغيزون غابيث، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية ل 3 أوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
2: معرض الساحلين ينورنا بتنظيم جديد، واليوم نحكيه على معرض الأثاث والمفروشات والديكور من 24 جويلية إلى 3 أوت. أكثر تفاصيل مع المدير التجاري سي شكيب العميري. ألو، صباح الأنوار سي شكيب.
3: صباح النور، تحية لك جامدة، تحية لكل مستمعينا اللي مسموع فينا.
2: قصر المعارض بالساحل منظمنا دورة مزيانة، دورة جديدة إن شاء الله تكون دورة ناجحة بإذن الله، وكان تعطينا عليها أكثر تفاصيل سي شكيب. العارضين توينسا غير توينسا، وخاصة تهمنا كلمة توينسا.
3: دونك إيه المعرض هذايا شوبينج إكسبو، الدورة هذايا صرت الدورة التاسعة اللي تنتظم فعاليتها اللي بدات ديجا فهمتي ولا 24 جويلية توصل حتى 3 أوت. دونك فرصة للصيافة للعباد اللي تحب تعمل دورة اسمو على فيه هو شوبينج إكسبو. دونك كل يخص كل ما تريد معناتها الزائرين واللي يحبوا معناتها يقضيوا قضيتهم. واذا كان معناتها باش نحكيو على الكورتي اللي مازال ما شافش الموبيليا نتاع دارو، اللي مثلا نعرفوا احنا العريس معناتها تاخرت شويه، دونك مازال فما عباد مازال ما خدتش الاثاث نتاعها.
2: اي
3: دونك المعرض هذا الوحيد اللي في الجمهوريه التونسيه اللي عنده معناتها يعرض الاثاث، وفهمتي ولا عارضين معناتها خبرات كبيره ومنتجات كبيره وأحسن موديلات جديدة يعني.
2: كما عودتونا الحقيقة بالتنوع. قداش من عرض قداش اي قل
3: ثم أكثر من 70 عرض.
2: 70 عرض يعني شوى برشا ما شاء الله.
3: شوى موجود بالضبط. شوى موجود صنتني وما فماش كان الموبيليا، فما الستار، فما الزرابي، الحلويات، الحولي، كل المعارض، وفما الصناعة التقليدية نعرفوا نعمل تخلينا مع عملنا بالخارج اللي بيجيوا للمعرض يحبوا يروحوا كادو مزيان. دونك عليهم كان معرض الساحل اللي في الساحلين بجانب الملاحة. دونك الادريس ولات معروفة، مرحبا بالناس الكل.
2: العنوان ديما معروف الحقيقة وديما منورينا، يعطيكم الصحة سي شكيب. اللي جبدني التوقيت بدلت وعملت بلورة مميزة
3: بالضبط التوقيت. دونك نعرفوا احنا معناتها سخانة برشا.
2: أيه؟
3: دونك المعرض معناتها وخرنا فيه شوية، دونك المعرض يحل الساعتين حتى للتسعة نتاع الليل.
2: نعشي ونسهروا بحذاك
3: بالضبط يعني إذا نمشيو اللي باش يحب يباعها باش يمشي معناتها يركح أموره، وبعد يمشي يعمل دورة في المعرض. المعرض معناتها بدون انقطاع، فضاء مكيف، يجيو يتبردوا بحذانا.
2: وي
3: ومرحبا بالناس الكل.
2: يعطيك الصحة يا سي شكيب. دونك فرصة اليوم للتونسي، احنا نعرفوا التونسي مناسباتنا برشا، وحتى كان ما عندناش مناسبات رانا نخلقوهم خلقان. للي باش يبدل الديكور يعمل قاوق، اللي عنده دار جديدة ان شاء الله مبروك عليه. دونك المعرض هذايا متوفر، ونعرفوا زادة التونسي والتونسية خاصة عندها شوية احنا نقولوا القلق، نقلقوا من الحاجة نجدوا. دونك يعطيكم الصحة ان شاء الله، ان شاء الله تكون فرصة. اي لي
3: هذا موجودة التخفيضات ديما المعارض، المعارض فرصة باش العارضين يقدموا التخفيضات اللي تتماشى مع القدرة الشرائية وتروق للناس الكل.
2: هذا اللي عودتونا به الحقيقة. ديجاش نسألك فماشي حويجة هكا فما تخفيضات معناه
3: فما تخفيضات حتى ال 40%.
2: يعطيكم الصحة، مهمين مهمين. حاجة اللي تبدأ غالية 40% الحقيقة باهية برشا زيدة. دونك إن شاء الله موافقين. نذكر اللي دخول رمزي كالعادة،
3: سعر
2: الدخول رمزي
3: كالعادة فهمتي، والمعرض مفتوح من ساعتين حتى للتسعة. وحتى كان نقعد حتى بعد التسعة مش مشكلة،
2: مادام فما الحضور يعني المعرض ما يسكر إلا ما العباد تروح. تيكم الصحة. يعطيكم الصحة وإن شاء الله موافقين سي شكيب. شكرا لك. كلمة الختام وزيد ذكرنا بالموعد.
3: دونك المعرض يتواصل كما قلت لك يتواصل حتى ثلاثة أوت. دونك نهار اثنين يوفى المعرض. دونك كيما اليوم معناتها الجمعة الجاية قدرة ربي مازلنا محلولين نهار ثلاثة أوت.
2: استغلوا.
3: المعرض أي دونك المعرض في الساحلين بجانب الملاحة لديسة ولات معروفة. ثم رقمي موجود في الباج بالي ديكسبوزيسيون الساحل.
2: أييه.
3: يدخلوا على الباج هذا باش يشوفوا الصور حينية على المعرض.
2: أييه.
3: ويكتشفوا العروض الموجودة. والمعروضات ومرحبا بالناس الكل كما قلت
2: لك. شكرا لك وان شاء الله موافقين. يعني شكرا سي شكيب. الى اللقاء.
3: شكرا
2: لك. من 24 الى 3 اوت المعرض محلول، ابوابه محلوله من الساعتين حتى للتسعه متاع الليل.

صحة مشكور جد مغير مزية عايشك يا ودي بمزيتك فوق راسي. ميرسي على الأغاني المميزة، ميرسي على كل التفاصيل زيدة الحلوة. شكرا السيدة المستمعين، نتلقى وإن شاء الله في مود جديد غدوة.

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قصر المعارض بالساحل. اللي نلوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويلية ل 3 اوت. مزروب على تأتي دارك وتحب على ليفغيزون غابيث ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية ل 3 اوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
0: Retour du programme sur votre radio FFM.
2: Al-Megyes. Al-Megyes.

MFM اتنعوش اتنعوش.

0: تيكتوك، في انستغرام راديو ام اف ام جي، راديو ام اف ام جي، وعلى تيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام اف ام ديما معك. توا نص النهار على ام اف ام.
1: C'est la pub.
2: Édition spéciale في قسم معرض بالساحل اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس وأكسسوارات من 24 جويلية ل 3 أوت. مزروب على تأثير دارك وتحب على ليفغيزون غابيد، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية ل 3 أوت بقسم معرض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
3: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريد 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، إجاب حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية عوض وعمدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد.
1: Sur votre radio. FFM.
4: Sauf un altapé.

المهدية 105.5 FM، المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يضيعش، نضمن لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفلان 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
2: إديسيون سبيسيال في قصر المعارض بالساحل اللي نلوش في النفريات دي بخوبو توصل حتى 50%. شوبينج إكسبو، معرض الأثاث، مفروشات وديكور وحتى من لبس وأكسسوارات من 24 جويلية لـ3 أوت. مزروب على تأسيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيث، ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية لـ3 أوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
0: Retour du programme sur votre radio MFM.
3: MFM, j'aime.
0: J'aime.

0: هذه ساعة على مزاج. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قسم معرض بالساحل. اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج اكسبو معرض الاثاث والفروشات وديكور وحتى ملابس واكسسوارات من 24 جويلية ل 3 اوت. مزروب على تأتيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيد، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية ل 3 اوت بقسم معرض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجيب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريب 200 دينار أكاهو في عود 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عود 750. ما لفش تستنى وجاب حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش. إسباس وهيبة مهدية غوب وعمدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفيد.
0: Retour du programme sur votre radio MFM.
2: MFM, اتناعش
0: اتناعش.
3: قالت لكن اوعى تغار

قلت اللي بطل خليني بالبيت آلي بترحلك مش

هتمشي على مرمينكم.

0: C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوات. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي إن إس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفلاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة. عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريد 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملفش تستنى وجاب حذينا ودلل لروحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غوطوة مدزارة في شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد.
2: إديسيون سبيسيال في قصر معارض بالساحل اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى ملابس وأكسسوارات من 24 جويلية ل 3 أوت. مزروب على تأسيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيد، ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية ل 3 أوت بقصر معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. MFM. Le smile bouge.

0: الكافيسيمو مع مروان بن سلامة من ماضي ساعتين للأربعة على مدى لكم في موعد جديد من سبورتيسيمو. طبعا موعدنا اليوم في سبورتيسيمو باش نحكيو فيه في عديد المواضيع تهم الكرة التونسية، اكيد فترة الميركاتو الصيفي للأندية التونسية، فترة تسبق البطولة الوطنية، عودة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، فترة تجي بعد المتعة متاع كأس العالم. طبعا باش نرجع نحكيه على برشة تفاصيل في الرياضة في كرة القدم التونسية بصفة خاصة، عديد الأندية، الانتدابات، المشاكل المالية، الأزمات وأصداء الميركاتو. نرحب بكل السادة المستمعين والسادة المتابعين. نذكر تنجموا تتابعونا على 105.5 على الأفام، أيضا تنجموا تابعونا صوت منصور على سبور 24 باي أم أف أم وأم أف أم بلوس، وعلى موقعنا الرسمي على الانترنت. مع الساسي باش يرافقنا في الجانب التقني للحصه، وكما عودناكم في برامجنا الرياضيه صحبيب بن مصباح باش يرافقنا في التحليل الفني. صحبيب مرحبا.
1: مرحبا بك مروان، مرحبا بمعز، ومرحبا بكل مستمعي سبورتيسيم.
0: في فورمه صحبيبه؟ طقس بارد دايما اللي فات جمعة اللي فات طقس بارد.
1: يا سي مروان ان شاء الله ان شاء الله نقدموا الاضافه، وان شاء الله معناها ننوروا الناس اللي تسمع فينا والناس اللي تبعينا.
0: نورمالمون احنا نعملوا رياضات شتويه دائما هذه، مش نحكيوا على الكوره. باهي، مرحبا بالناس الكل. باش نستقبل صديقنا زاد وزميلنا اللي عنا برشا ما سمعنا الصوت، وليد بن حاحه. وليد مرحبا. مرحبا وليد. نعرفش إذا كان وليد معنا. طبعا في الأثناء صحبيب نرجع شوية نحكيه. طبعا كما قلنا في حصة اليوم باش نحكيه إن شاء الله على عديد المواضيع اللي تتعلق بالأندية التونسية، الميركاتو، حركة الميركاتو في الأندية التونسية. وباش نبدأ حديثنا ربما في الجزء الأول على الترجي الرياضي التونسي. باش يكون معنا وليد بن حاحة بعد شوية كما قلنا، باش نحكيه على الترجي اللي خلافا للمواسم الماضية، الترجي صاحبيه المرضية الميركاتو نتاعو ممكن ما نقولوش متعثر، لكن في مثل الفترة هذية تعودنا بالترجي ينتدب أكثر من أنه يصرح ملاعبية، لكن المرة هذية تقريبا الترجي في الميركاتو هذا إلى حد الآن على الأقل مغادرين بالجملة من الترجي، بالإضافة إلى انتدابات اللي قاعدين نشوفوا في أصداء الانتدابات. فما ملعبية اللي صحوا في الترجي وبداوا الدرب، فما ملعبية اللي مازال برشا كلام عليهم، برشا حديث عليهم، ومازال يعني برشا جدل. يعني كما قلنا قاعدين نشوفوا ربما شنو فما جديد في الترجي. على كل حال صحبيب، هات ممكن ناخذوا فكرة شنو انطباعاتك على الميركاتو نتاع الترجي على الأقل إلى حد اللحظة هذه.
1: هو الحقيقة مروان الترجي التونسي من عاداته ومعودنا كونه معناتها يبدا الميركاتو ويت معناها يبدا هو والمع اللاعبين كسواء على المستوى المحلي او حتى على المستوى الافريقي معناها ينافس فيها وياخذها ويتمكن معناها من استقدامها واستقطابها. بحكم معناها اللي تبكي عليه لعبات ترجي معناها عنده شيء. المرة دي معناها كنا نقولوا احنا في كل ميركاتو نقولوا كونه الترجي في طريق مفتوح، معناها واحد يقول عن اقتناع معناها الترجي التونسي داخل البطولة معناها بيشق روحه تقريبا وحده، فما منافسة منا ولا منا، لكن بيشق على اوفات كونت معناها الترجي التونسي هو الاكثر عنده اكثر فافور باش يكون بطل. لكن المرة دي معناها الترجي التونسي الحقيقة مشد هذا ماهوش في المستوى نتاعو العادي. الترجي التونسي معناها الميركاتو نتاعو مش مقنع جست كومنت نو. الترجي التونسي ماهوش في طريق مفتوح كيما الترجي التونسي ماهوش صاحب بطل، ماهوش بطل الموسم الفارط اللي بداخل باش يحافظ على التيتر نتاعو. انا برشا حوايج انها تورينا كونه الترجي التونسي ماهوش في احسن حالاته على مستوى يمكن اداريا، يمكن على مستوى الانتدابات، على مستوى العين الفنية. وين العين الفنية تاع الترجي التونسي؟ الترجي التونسي نورمالمون معناتها فما برشا أسماء كنت توقعها باش تكون في الترجي التونسي السنة معناها إيكومبري البلايلي معناتها في آخر لحظة معناها انسحب من الترجي التونسي، ان الترجي التونسي الاوردينار ما يخليش حوايج كيف هذه تفلت منه، ما يخليش عناصر قوه معناها تبعد عليه، بالعكس يتشبت بها ومع والترجي التونسي قوي في الحوايج هذه، معناها كان قادر انه يستقطب ويشد اللاعبين القادرين يعطيوا الاضافه، وللترجي ما تنجمش تستغنى عليهم. اليوم واحد العنصر كان جاي، يعني اعطيت اكزامبل وبرا، معناتها اللي معناتها تقريبا فاعل جدا في تشكيل الترجي التونسي، معناها في المواسم اللي لعب فيها الترجي التونسي كان معناتها موجود بقوه، وكان معناتها معناها ورى مستويات كبيره. اليوم معناها بطريقه معناها بالبساطه هذه البلاي يخرج من الترجي التونسي، معناها بالحق بوان انتروغاسيون، نتمنوا كونوا الترجي التونسي معناتها بشيره ترابي، خاطر بطوله ماهيش بعيده برشا مروان، الناس كل بدات تحضر، الناس كل بدات تعمل الانتدابات تاعها وكل شيء وكل شيء، لذا معناتها المثل نتاعنا يقولوا لحاجته بالنوحي بدا من الصباح. الترجي التونسي نورمالمون منذ البدايه يدخل بقوه، نورمالمون مازال شويه وقت ينجم يرى ترابي، ان شاء الله نشوفوا الترجي اللي كنا نشوفوه كل عام معناها منذ بدايه الموسم ان شاء الله.
0: على كل حال هو موضوع البلاي اللي زاد مازال فيه تطورات ومازال مفتوح على برشا احتمالات صحبيب، لانه يبدو ان الملاعب والده ما همش متاكدين من موقفهم، لانه اللي سمعناه انه البلالي اتصل بدرجه الترجي وعلمهم انه ممكن يكون اليوم موجود في تونس، مازلنا مش فاهمين الملاعب شنو يحب بالضبط. على كل حال باش نحكيو في الموضوع باكثر تفاصيل. وليد بن حاحه، مرحبا بك وليد.
2: مساء النور، تحيه ليك وكافه المستمعين وسي الحبيب وكافه التقنيين.
0: مرحبا يا وليد. وليد طبعا نفس السؤال تقريبا اللي طرحته على صاحبيب، يعني في مثل الفترة هذه من كل موسم تعودنا نلقى الترجي ينتدب فقط، ترجي في الفترة هذه مغادرين انتدابات، فما ملعبية اللي تأكد انتدابهم وبداوا يتدربوا، فما ملعبية اللي ما زالت الملفات نتاعهم عالقة مش واضحة، يعني شنو اللي صاير في الترجي بالضبط؟
2: والله مروان شكري اللي كان البرة مش كما الداخل. يعني كي تبدأ انت البرة تحكم على الشيء اللي ترى فيه، من كي تدخل وتلقى 11 ملاعب في فان كونترا تلقى برشا لاعبين اجانب مازالت العقود نتاعهم سارية، مشكل يعني تحط يدك في العجينة تولي معناتها الأمور صعيبة. وإحنا كنا تكلمنا عن الترجي الرياضي المواسم العشرة الأخيرة، معناها ولونا على عشرة ضايع كان زوز بطولات، واحدة زادت نادي الفريقي واحدة زادت النجم الرياضي نتاعي، خاطر بكري في الحبيب قال الترجي مش بطل الموسم الفارط، لكن بطل مواسم اللي قبل.
1: الحالة بتعتوي يا وليد، الحالة بتعتوي ما تفرحش حالة ترجي.
2: ايه معاه كان ما فهميش اليوم اذا ما فهميش البارح راهو، يعني اذا ممكن ما تبني علي تلقى
0: ما بعدتش برشا، معناها هذا ايش حاب يقول هو ما بعدتش برشا ترجي، معناها
2: صحيح لكن اليوم الاسبيرانس نمثل الوضعية نتاعها بوضعية المنتخب. يعني كي اخترنا لجوار كادر اللي ما مشاوش شفنا شنو اللي صار اليوم، الانتدابات اللي في الاسبيرانس مهما كان اسمها ما هيش توكاي وما هيش مرياح وما هيش ينصاص وما هيش يوسف البلايلي وما هيش اوكبيلو، راك تحكي توا على 6-7 عناصر اساسية وقبلهم رودريجو رودريغيز وروجو والافار اللي خلاها، فهم يعني الحقيقة معناها مهمة تاع شكري صعيبة برشا، خلى على شانتي مش دجور ولندمان باش ينجم معناتها يصنع فريق نتاع الشامبيونز ليغ، خاطر تعرف الترجي ديما لوبجيكتيف الشامبيونز ليغ، الناس اللي هما اللي جاو جدد ما عندهمش لاديان تاع الاسبيرونس الحقيقة معناها، خاطر براتيكمون يوسف البلايلي وتوكاي يتربيوا في الاسبيرانس عمرهم 19 يعني عندهم التقاليد والاديان نتاع الاسبيرانس، اقبلوا بعد شهر اثنين خلاه معناتها التونجون نتاعه اثبت معناتها الاضافه نتاعه، ينصاص كيف مرياح نفس الشيء ولا هو سي الحبيب ما يوافقنيش. شوف انا اقول لك باش تبني فريق اليوم يلزمك تخرج وتقول للجمهور راني الوضعيه لقيتها كذا كذا فهمت، فما على الجماهير الا ما تصبر مع شكري فهمت. وكاو انت تطلع في فريق جديد اليوم، وكان شفتي كيلك جوار من النخبه فهمت، افيك لو تو نجم تطلع من تجور ولو ما نجمش نحكي ترجي تشامبيونز لي حالي حتى صفقه نتاع ريبيري كما سمعت الناس كله مليار في دبي وشكون السيد هذا وشكي ترجي مشكيتش بيه لحد اللحظه هذه برشا برشا خزعبلات قديمه يلزم الاسبيرونس تخرج توضحها وتفسر شنو هي حكايه
0: مليون دولار
2: مليار تاع اوكبيلوش كل السيد
0: هو مش مليار يا وليد، هو مليون دولار يعني
2: مليون دورو مليون
0: دولار مش يورو في بالي
2: دولار
0: يعني يمشي في 3 مليار تقريبا
2: في دبي كما قاعدين يقولوا لك الاسبيرونس لحد الان ساكته. علاش تسكت على حق الترجي وتخف الاسبيرونس وشكون السيد هذايا؟ علاش معناتها ما نوضحوش الصورة على ما تشكيش بيه انت كهيئة ما تمشيش كبير؟
0: هو كلامك منطقي، واحنا كنا باش نتعرضوا له الموضوع لانه وليد الجمهور الترجي تو ساعة لقى روحه في مشكلة نتاع انه ولات الحكاية موجهة لبعض الاسماء، يعني فما ناس نجم يكون ما عمل شيء يلقى اسمه موجود في العجة يعني بالضبط. يعني المفروض انه ادارة الترجي تخرج توضح ما تم تداوله، خاصة اللي تم تداوله ما تمش تداوله في صفحات فيسبوك ولا حاجة، هذا تم تداوله في وسائل الاعلام يعني رسمية، يعني قنوات رسمية نقولوا على الأقل شيء معناها معتمدة، معناها مش باج تاع فيسبوك واحد هبط خبر، وحتى مسؤولي الفريق الليبي كانوا أشاروا يعني هم اللي تقال يسيء برشا سمعة الترجي.
2: أكيد لهنا حتى شكري ما عندوش دخل معناها في الموضوع هذا، لكن الهيئة المديرة لازم تعمل كونفرنس تتنسوا توضح وتسمي شكون السيد هذا اللي في دبي هندي ولا تونسي ولا ما نعرفوش احنا فهمنا. يسحبني يقول لك مش معقول باش تنجي تقعد ساكته وما تحكمش السيده، هي ما تكلمنا على الملعبيه اللي في الاسبيرانس اللي تخرج بلاش، هل ترى خرجت بلاش ولا قاعده تخرج كيما خرج السيده؟ او تفهم فيا مروان. وبعد احنا كيف نكريتيكي ونوليو نحطوا العصا في العزل، هذه ترجي هذه التونسي العظيم لوكوموتيف تاع كرة القدم التونسية، الفريق الوحيد اللي مثل في تونس كسوا في كوب جيموند ولا في تشامبيونز ليغ، مع الهيئة المديرة تخرج توضح للجماهير وما يجيش هكاك. بالنسبة لموضوع يوسف البلايلي باش نقول لك أنا ريال موش فما يوسف ما رفضش للتراب، يوسف رفض باش يعمل فيزيت ميديكال نقطة وارجع
0: باهي سامحني، معناها الفضل باش يعمل فيزيت ميديكال فترجع علاش او الرفض هذا علاش يعني؟
2: اي ما واضح عليه ما واضح
0: عليه لا خاطر بالحق معناها لهنا الملاعب وقت اللي يرفض في الاخر فيزيت ميديكال حاجه مفروضه على الملاعب وعلى الترجي معناها
2: مش اي ما هو مش راجع من ليغا مو كروزي برا تبع ريديوكاسيون مشات صحيحه مشاتش صحيحه شبيه ما صححش في المولديه اهو يعني نفس المبالغ ونفس الشروط ونفس لي كونديسيون. هو يحب يعيش في تونس ما يحبش يعيش في الجزائر. وكان فما حاجة ما راهو صح في الجزائر وعمل فيزيت ميديكال. ما فما شيء جست يعرف روحه معناه ما يتعداش فيزيت ميديكال اكتوالمون.
0: إذا كان وليد الترجي تعرف وضعية الملاعبين معناها صحيح تعرف وضعية الملاعبين؟
2: أنا اللي نعرفه يعني قلت له
0: نحكي لك معناها لهنا الترجي متفهمة ورئيس النادي في أكثر من مرة كان حكاية وتكلم أنه يعرفوا أن وضعية الملاعبين حتى على المستوى الصحي وضعية ديليكاتو شوية معناها ما نتصورش كان حكاية مفاجئة.
2: البلاغ اللي خرج وشكر الواعر ولا الهيئة المديرة وإغلاق ملف يوسف نهائيا وبعد يخرج سكوب عن طريق شخص اخر ما انت في وسيله اعلاميه ويقول عندي سكوب ويوسف شيء ويوسف كذا، ما ولا لا فما زاد التعدي على مسؤوليات شكر الواحد لازم يكون فما تنسيق زاد. هو ليش منه واحد معناته يسرب معلومه من نوع هذا؟ انا المدير الرياضي ما في بالوش فيه، انا اقول مدير رياضي خاطر استاتيو ليسبيرونس ما فيش ابراهيم رئيس واحد الشباب فقط لا غير. ويحب يقرا راتور تاع القانون الاساسي تاع الاسبيرونس يمشي يقرا ما فيش منصب اداري. قلت قبل ان اعوده يعني شكري وريال مو ديريكتور سبورتي ديريكتور سبورتي ما في بالوش ومضيع في اذاعه في بالو باللي شكر باليوسف جي
0: اي لانه بالضبط انا المفروض انه اليوم يكون موجود في تونس يوسف البلاي المفروض
2: يا ولدي يوسف ماشي صح في الاسبيرونس كي نجم يعدي الفيزيت ميديكال نتاعه ونقول لك انا من الاخر عمري ما عطيتك معلومه غلط اما اذا كان يبدا هو حاضر الفيزيت ميديكال خاطر مراه كيما اللي صار على مريح عاود نعاود لكم يعني الاديوكاسيون نتاع مريح ما كملتش نستعملوه في المنتخب ونستعملوه في الاسبيرون على خاطر فرد كونترا شوف معناتها ملعب كيفاش مريح ولا غيره كيفاش نستعملوه كيفاش نخسروه وفي الاخر نخسروه وطبعا تشوف الاضافه اللي باش يقدمها مريح بالنسبه للفريق ولا هي مبيننا خاطر ديجا توا مريح خلال التون دي ريكوبيراسيون تاع الكاس يعني الاسبيرون عليه ما صبرتش على مريح ما نعرفش مريح مش ماتشويته كله خايبين يعمل ليغا مو بعد عمل منيس وقتها ولا الروند مو نتاعو في برشا كلام
0: وليد مريح ترجي ما صبرش على مريح ولا مريح حب يخرج ولا نفهمه
2: لا والله لا ما كلموه الجمله
0: يعني ما تفوضوش معاه في تسديد العقد نتاعو في الترجي
2: لا واللي عنده عقد هذا يتفضل ما نعطيكش معلومه ما هكاك مروان الوليد معناتها الدرنيير مو ماتشويته والاخرين في الاستراوس كل لعبهم هو موجوع عنده منيس سي بور سولا الروندمون نتاعو كان معناتها يا خويا فقط لا غير في تاو الاسبيرونس اللي كان طارق دياب وتنوم الاحزام اللي ما في المحزون طارق دياب كابيتان في الاسبيرونس حكيت من الدول المرياح بور سي بوزي وعطاه للاسبيرونس مش اليوم مرياح وعليه الملاعبيه الكبار الكل يخرجوا بالطريقه هذيك يكونوا واحد يكونوا ريكونيسون يعطي لقيصر ما لقيصر وتعمل له حفل تكريم حتى ولو هو خارج ماشي للفريق من مونيخ مش مشكله معناها
0: واضح واضح باي تقعد معايا وليد صحبيف زوز نقاط حكى عليهم وليد مهمين برشا توم بعد نرجع نحكي شوية على الانتدابات ونحكي زاد على المغادرين يعني اللي تقريبا زاد نسبة المغادرين السنة في الترجي نسبة محترمة باش نرجع نحكي زاد على قصي معشة اللي كان زاد اللي سمعناه انه هو رفض تجديد العقد بالنسبة للكاء الأولى اللي باش نحكيه فيها ربما هي الكاء متاع يوسف البلالي والمسلسل اللي طويل برشا يوسف الترجي يوسف في مولدية الجزائر مرتين ما يلتحقش بالتمارين وما يجيش لتونس نسمعوا اللي فما اتفاق صار مع المولدية فما اليوم الصباح نسمعوا ان اللاعب باش يجي لتونس يعني المسلسل طويل اكثر من اللازم
1: وفي الحقيقه مروان يوسف البلالي عوضنا بالخزعبلات هذه وبالمشاكل وهول السنة معناها من أول من أول الموسم معناها مازلنا حتى ما بديناش حتى البريباراسيون معناها بدأت الأخذ والرد يوسف بلالي في الاسبيرونس الوليد هذا مع لاعب كبير ما نجموش نقولوا حتى شيء
0: فنيا ما نجموش نختلفوا في القيمة الفنية بتاعه
1: ولا ما نحكيوش فيها لكن هذا معتاد كونه معناتها ما يمرش مرور الكرام ما يمرش معناها معناها كيف اي لاعب معناها كيف لاعبي ترجيتوس لاعبيه برشا لاعبيه كبار قبل خلقة ترجيتوس خلقة طارق دياب خلقة لاعبين كبار برشا معناها الا ما سمعناش الشوشره دي بلايلي عنده سيمه خاصه انه كل حاجه لازم يصير فيها معناها بوليميك يعمل فيها بوليميك يعمل فيها معناتها اكشو اللي يعملوا فيه معناها سرتا باش يعبروا على ارواحهم وما نجموش يعيشوا بلاش بيه وهذا اللي هو معناها بلايلي معناتها منذ البدايه معناها بدا بالحوايج هذيه احنا نتمنى يكون الترجي التونسي يكون مستفاد في سوسوا خروج البلايلي او تواجد البلايلي في الترجي التونسي خاطر تو ما نعرفوش احنا الحاله لو حس ما يحكي وليد معناتها
0: الوضعية الصحية الفيزيت ميديكال اللي المفروض كان باش ياخذ على الاختبار تبعه
1: وضعية صحية معناها مشكوك فيها اللي خلاه يرفض انه ما يخضعش الفحص الفني
0: فحص الطبي
1: تولي معناتها يدخل برشا معناتها شكوك وخوف خاطر شي راهو يوسف البليلي معناتها تقريبا ياخو في نتاع 10 معناها مونطون تاع 10 15 لاعب فاسيلمون معناها لذا معناها الدرجة التونسية لازم يكون فريق محترف 100% ومعناه معودنا كونه فريق محترف وما يرميش ساقه وين يجي الدرجة التونسية ما يجيش تو خاطر اسم البلايلي القديم احنا لا نقبلوه كذا مثلا نجي نشوف نقوه عجلي مفشوشة معناها سيزون كاملة لذا معناها لابد من فيجيلانس كبيرة لابد بشي يوسف البلايلي كيما ياخو حقه كيما يحترمه جمهور الترجي هو يحترم الهيئة تاع الترجي والإدارة تاع الترجي وجماهير الترجي التونسي ويخضع الكل معناتها ليزيتاب اللي تخول له كون يكون في الترجي التونسي وهذا معناها يعمل ساتيسفاكسيون بالنسبه للترجي التونسي وليه هو زاد معناها خاطرك شي انفوا لا قدر الله معناها يوسف بليلي طلع عنده مشكل معناتها على مستوى الصحي معناها في ساقيه ولا حاجه كما قال وليد ريديكاسيون ولا ما صارتش كيما كوم الفو ولا ما برانش بالباهي وفات كونت معناها يجي في في في ماتش وقت الحاج كبير يقول لك لا كيما عمل مرياح لا ساقي توجع فيا ما نجمش معناها معناها خيبة أمل كبيرة بالنسبة للترجي ويكون واللي هو غش جمهور الترجي هو غش إدارة الترجي خاطر باش يخضع للفحوص ولذا معناها البلايلي فوميو معناتها يمشي بالطريق الليغال اللي نجم فيه معناتها يكون موجود في الترجي ورسم سخون ومونتوري بجمهور الترجي اللي مستانسين معناها ديما جمهور الترجي ديما يحمي يوسف البلايلي ديما يقرب له ديما معناها يهتف باسمه
0: حتى الهيئة حمته يعني في أكثر من مرة
1: جيستو مروان معناها نحكي على القاعدة العريضة تاع الترجي التونسي خاطر الفافور عندها خاطر الترجي ملك للجماهير هذاك علاش معناها الإدارة تنجم غدوة تجي إدارة أخرى مروان لكن الجماهير ما تبدل جماهير الترجي التونسي لذا معناها ماذا بينا تكون الأحوال معناها ليزيتاب هذوما بيان ديتيرميني ويكون كل واحد ياخذ حقه كما ياخذ حقه هو ماديا يوسف ياخذ في مونطون باهي كما معناها يكون
0: يعطي حق الترجي. النقطة المتعلقة صاحبي بالريبيرو والصفقة نتاع ريبيرو اللي ديجا معناها معطلة الصفقة والكلام اللي تقال ربما هو الحقيقة. نضم صوتي لصوت وليد بن حاحة يعني مفروض إدارة الترجي تتدخل يعني مفروض أن تتدخل الإدارة بصراحة باش توضح لأنه اللي تقال فيه إساءة كبيرة للترجي لأنه كلام يتقال على تلقي مبلغ تقريب مليون دولار يعني في دبي في إطار أنه معناها الشخص اللي تلقى واللي حكى باسم الترجي تلقى المبلغ هذايا الصفقة اللي كانت أنه أقبله ما يجددش في الترجي يعني الحقيقة برشا كلام تقال في الفترة الأخرى هيئة الترجي ما بتنسبة لها رسمي ما وضحتش وما ما ساعدش أني ربما تكذب أو تفند الشيء اللي تقال
1: هذا باش نعاود الكلام اللي قلته من الأول مروان يعني معناها بالنسبة لي معناتها كي نشوف الحوايج هذه ونشوف المشاكل هذه اللي مش متعود بها الترجي التونسي نقول بصراحة الإدارة الترجي الموسم هذا مش محترفة وليد معناها حكى لنا على إدارة الترجي الجديدة وحكى لنا معناها معناتها شكر الوعد باش يكون معناتها فاعل وباش معناتها يبدل وجه الترجي وهو شكر الوعد أصلا فمه صرح بومال دفوا قال الترجي يستحق خير منك لكن اللي قاعدين نشوف فيه العكس كلمه مروان الترجي التونسي ما كانش سير الحوايج كيف هذه ما كانش سير حوايج غامضه ما كانش سير حوايج من كاشات والا

0: ما فماش اصبر بيعت مهش. الترجي مش فريق اي فريق باش يصبر باش يعمل بروجي سبورتيف وباش يصبر عامين ثلاثه الترجي ما يعملش ويكون في جمعيه شكون باش يهزهم بطولات من شكون باش المرسى باش تهزهم ولا القصرين بصراحه وليد معناها بصراحه
1: مع احترامنا مستقبل المرسى مستقبل القصرين
0: مع احترامي
1: ما تعملش مشاكل زعما مع الانديه التونسيه
2: شكري جاي الوضعيه واخي شكر يا اخي مليون دولار في دبي شكر يا ما اون با اونتيسيبي في النيغوسياسيون دي كونترا
0: ماهيش مشكل جماهير الترجي ماهيش مشكل جماهير الترجي
2: ما هو كان فما الما يزيد المنصور هذه خدمته ولا
1: شو من قد
2: هذا شو يعمل بن حميدة فاند كونترا مريح فاند كونترا ينصاص كيف كيف الوحيد اللي معناتها تنجم تحافظوا عليه وتوقعي وقباحه لك بستة مليار دولار باش تحبوا يعمل شكري معناه شو المطلوب منه شكري قلت لك كان البرة نواعك يتخل داخلك تشوف وضعية معناتها كارثية تخل على شانتي شانتي كبير معناتها مخالفات 10 سنين فوضى
1: ما كانش عنده
2: كنا نحكي فيه الكلام هذا وكان يسبوا فينا يقولوا لنا نحطوا العصا في العجلة ويحاربوا فينا
1: واتهمنا واتهمنا يا وليد وكان احنا اعداء الترجي والاعداء وقتها احنا نحكيوا على الانديه التونسيه الكل على نفس المسافه يعني ما
2: عندناش مروان انا حتى في موضوع شكري ولا زيك انساني ولا بنيت دريت انا الاول كنت مطالب كانوا هما يرجعوا الاسبيرونس تخلي الترجي تخدم لي كومبيتونس تخدمها ولادها وانا قريب في الترجي انا ما نستعرف انتمائاتي لكن انت خاطر انا انتمائي نسكت انا ما نسكتش انا ننبهك نعطيك معناتها اللي راه فيه غلط ونقوله بكل حياديه مانيش جوفيز با انا مانيش نخدم انا لليكس ولا لجريك ولا قلنا نبدلوا الرئيس ولا عمرنا ما قلنا الكلام هذا احنا قلنا الرئيس عادي وقت الكل الاسبيرانس لكن طريقه تاثير الاسبيرانس لازم تتغير ما سيناش لا رئيس ولا قدحنا في انتمائه ولا في الشيء اللي اعطاه للاسبيرانس ولا نعود لك باللي تعطي للاسبيرانس راهي تعطيك اكثر الاسبيرانس اكثر بيس معناتها تو كي نرجع انا كلام سي الحبيب شكري تحبه يعمل شكري سحار
0: ولي خديت الاسبيرانس عارف شنو علاش قادم يا وليد ما تقوليش شنو تحبه يعمل
2: السوق فارغ ما فماش ملعبيه ما فماش جوارات باش يعوض لك توقي ومرياح وينصاص وقبيلوه ما فماش
0: ندوسي معاهم من اول ما خديت ندوسي معاهم باش جددهم
1: هو صاحبي باهي صاحبي وقت شد شكري فما ملعبيه خذاو الديسيزيون تاعهم باش يخرجوا شكرا لك تشد
0: أولي
1: مروان
0: ترجي أكرم
1: لا ما تفهمين أنت ساعات الملاعب يتنقوسي معاها قبل بموسم وشوف نجم تقنع وشوف لا مش نجم تقنع في جمعتين ولا في شهر ما صعب على حكاية
0: فعل أخي الترجي التونسي عندها عين فنية راهو مروان
1: عارفين هي الحكاية مش مربوطة بشكري بقدر ما هي مربوطة بمنظومة كاملة ماهيش شخص يعني لو شكري جاي يلقى مثلا فما منظومه كانت تخدم قبله كانت منيغوسيا مع الملاعبيه كانت الامور تكون اسهل.
2: كان قبله مدير رياضي.
1: لكن المدير الرياضي المدير الرياضي اللي قبله جاب ملاعبيه اللي ممكن ما فادوش الترجي برشا.
0: مروان راهو شكري بعد خذ الجمعيه في الفاز تاع الريتور.
1: سيزون باش توفى صاحبي.
0: فاز الريتور.
1: سيزون باش توفى صاحبي.
0: شوف السيزون
1: شوف باش توفى. يعني حط روحك انت في بلاصه شكري الواعر. هل انك انت قادر باش تقنع توقي باش يقعد في الترجي وهو عنده الامتيازات الماليه اللي لقاها في مثلا في ليبيا؟
0: مروان انا تو قلت لك
1: نحكي لك
0: جاوبتك على السؤال الترجي اكبر من
1: توقي. متفاهمين انا مش ندافع على شكري لكن راهو الدوسيات هذه المفروض احنا ديما نقولوا النادي الافريقي نجم الساحلي الترجي برشا فرق تاعو في البياج هذا راهو معناها ينسى باش ينيغوسي مع الملاعب نتاعو يجي قبل بشهر ولا ينيغوسي معاه باش يجدد كونترا صعيبه الحكايه.
0: موضوع كري البديل مرمان لازم نلقاو البديل لازم نلقاو البديل ونخدموا.
1: المرشي ماهيش
0: مرشي انسان قاعد مش قاعد يخدم.
2: بدو مروان 10 سنين اش خرج الترجي من العبيه من النخبه ولا من الكادي ولا من الجينيور اش خرجت باش اليوم تيجي شكري يلقى معناتها لاعبيه عندهم اديان تاع الاسبيرونس وعندهم بوتونسيال باش يقفوا معاهم يعطيهم فرص شنو هو هذايا ما فما شيء

0: ما فهمش كان تخدم ترجع 10 سنين تالي. أنا ديما نحكي معني دا على الفورماسيون وبري فورماسيون شكين تعمل الاسبرانس خرجت أمان الله من مين شغلت غلطة في في في, في ماتش معني الناس كل فضحتني شنو هو معني قصاي معاش هكي تشوف انت هكي حكيت عليه الموضوع وين وقصاي معاش
1: اللاعب يبدو انه رفض تجديد عقده مع الترجي
0: مشكلة الجمهور اليوم يزم انا عاود اقول يزم يما يقفوا على شكري ومع جمعيته كما يقعد يحاسب وينبر والهيئة ترجع تخسر لنا شنو حكاية المليون دولار وشكون السبب باش الناس الكل تبرد وتري وشنو حكاية الفلوس اللي دفعت في دبي وشكون
1: مش قبلوا ما يجددش كونترا في ال
0: وشكون السيد اللي استلم المبلغ في دبي؟
1: شكونه؟ ولأنه معناها عنده صفة رسمية في الترجي أو معناها حكاية باسم الترجي صحبيب يعني موضوع
2: هذه أخو زعبلات مروان صراحة يجب توضح يجب إدارة الترجي تخرج وتوضح للجماهير معناتها الوضعية نتاع اللاعب هذا أقبلوه معناها وضعية شنو معناها وضح أخويا الترانسبارانس إذا كان أنت تحب معناتها الانتوراج تحب الجماهير معناها توقف معك وتساندك كهيئة وكالترجي التونسي بصفة عامة معناها أخرج وضح أخويا وأخرج معناتها بكل شفافية وضح لنا شنو فما وش ما فما شنو صار كيفاش صار شكون السيد هذا سي سي بوسيبل معناتها كما قال وليد باش يتقاضى خلينا نقاضيوه معناتها
0: الحبيب
1: يوسخ جمعية كاملة لأنه سكوت هيئة الترجي بصراحة ونعرف اللي ممكن باش يتغشوا سكوت راهو يولي ممكن يخلي الهيئة بيدها في موقف اتهام
2: بصراحة
1: اي لا لا لا معنى إذا كان تسكت أنت على عملية تشويه كما ذي فأنك أنت تولي امبليكي في الموضوع ما ظهر لي وليد معناها ما
0: اي فأنا قلت لك
1: يزمك توضح
0: يزمك تطلع وتكذب توجه الاتهام عن طريق النيابة العمومية لشخص بعيني سهل الموضوع معلش نوسخوا اكس ولا ايجريك اللي هو لا عملت يده ولا ساكو
1: لانه برشا سامي تو برشا سامي قاعدة تجبد تو
0: معقولة تو
1: برشا سامي قاعدة تجبد فما الناس ما عندهمش علاقة بالموضوع يعني يلاقى روحه محل اتهام اللي سبب
0: نسيت ما يجيش
1: انه هو يقيم في الامارات فما ناس قيم في الامارات مقيمة في الامارات ولا عندهم شركات وانت فهمني بحر الوليد شكون نقصد وقال روحه متهمين في العملية مثلا
0: ايه عيب بصراحة تامة يعني ناكلين في العبادة كيكبة من غير ديبرنس برا النيابة العمومية انت كترجي رياضي تونسي وحل البحث وطول التحقيق يجيب واللي غلط في حق الترجي هو اللي باش
1: يتحاسب خاطر ما نتصورش مسؤولي نادي الاتحاد الليبي باش يتكلموا من فراغ وليد ما نتصورش معناها باش
0: لا لا لا لا
1: ما نتصورش معناها باش يجي ويتكلموا
0: على الصفقة تاع ريبيري وقفت على الموضوع هذا
1: ايوه
0: هما طالبوا مليون دولار ويسيبوا الملعب
1: بالضبط وقفت الصفقة
0: هذه ولاش خرج في وسائل الاعلام ولا معناها الناس الكل ما فيش جبنا حاجة احنا ما فهمتي الموضوع هذا موضوع متداول
1: المفروض يتم توضيح النقطة هذه
2: والصمت غير مريب يا مروان معناتها معناتها الجماهير
0: الترجي لا يلزم توضيح
2: بصراحة الجماهير يلزمها الطالب الهيئة باش توضح تحط النقاط على الحروف وتوضح باش كل اللي تاخذ وقتها اذا كان مشى خليه يمشي على الراحه ونشوفوا
1: شكون هو الترجي تو الترجي تو اكتوالمون اغلق او انهى مجمد مش اجل انهى المفاوضات بشان انتداب ريبيرو يعني سيد بالنسبه للاعبي
2: خرج من
1: اهتمام الترجي لانه فريق الاتحاد الليبي تمسك يعني بالحكايه نتاع المليون دولار هذه وتمسك ببرشا امور اخرى يعني الحكايه تحسمت معناها ليبيرو مسلسل نتاع مع الترجي انتهى
0: والله يا اهم صفقه يعني اهم صفقه يا صاص باش تكون باش تعاون الحقيقه يعني حتى البلالي وكان مشى ولا ماهوش حاضر ولا ما ينجمش يعمل فيزيت ميديكال على الاقل الملعب هذايا دو فالور ينجم يعبيه البوس يعني بقيه الاخرين شو جايين شو يلبسوا مليون ليسبيرونس باش يحاولوا يخدموا على ارواحهم يتاقلموا والتاقلم ماهوش ساهل وبريسيون وجماهير وتشامبيونز ليغ انت سامحني معناتها ما نجمش كنت تلعب في جمعيه تلعب على وسط التابلوغ وتجيب ليسبيرونس هاك ياك. شفت الخمسه اللي جاوا من المسدير اعطيني واحد قدم اضافه علاش على خاطر البريسيون اللي في الطاجي مش هي اللي في المسدير مش هي ولا في الصطاد ولا زايده معناها باش نقارنوا معناها ومواطو جيتو جاي باش كلش تعوضوا يا ربي عمي ولك ضرب مريح وطوقين تارجي خاصة البطولة من الاخر
1: معي وليد هل قالوا الانتدابات اللي صارت تارجي لحد الان على الاقل قادر ان تعوض الملاعبين اللي خرجوا
0: لا لا ماني واضح معاك قلت لك تارجي جابت خمسة من المسير وسمى يملك ولا واحد اعطى اضافة
1: ايه تو هنا عندنا الحاج محمود عندنا الصحراوي عندنا رادي الشيخاوي معناها
0: شوف هذوما كيعبتوا يلقاو دي جوار كادر ويلقاو شكون في البستيير في لي زونترينمون باش يدخلهم في جو ليسبيرونس باش يفهمهم شنيا ليسبيرونس باش يفهمهم شنو معناتها ليسبيرونس وتاريخها والفيكي نتاعها وطارق وتميم ونبيل وتلمساني والواعر وش ما يلقاوش اي شي يلقاو جوارات مونك ديكسبيرونس كيف كيف كيف كيف انت تكروا الصحراوي عنده لابريسيون في الصاد كيما اللي بشقاه في الترجي ولا الشيخاوي ولا غيره والكوزيون اللي بيصير ما بين لي دو نوفو اكسيو دو جور دو اولوندومان باش تلقاها لا لا ما نحكيو كوره احنا تو
1: يعني انتدابات الترجي لحد الان تعتبرها عاديه او اقل من عاديه
0: تاع بطوله تونس
1: تاع بطوله تونس ماهيش ما تنجمش تمشي رابط كابتن مثلا
0: لا لا بارابور للقيمه الفنيه تاع ملاعبيت بيراميدز والاهلي وحتى الليبيه مثلا فرق الليبيه ولا المغاربه ولا صن داونز لا مقارنه معناها الحقيقة معناها ايه اون بليس ديما عاود لك اذا ما فماش لاديان نتاع ليسبيرونس خمسة ستة سبعة ولاد ليسبيرونس كيما تاريخيا طايرة فهم راهو باش يكون موسم صعيب موسم تاع بناء وعليهم كان يصبروا يعاونوا شكري انا ليش نقول هذه الوضعية اللي لقاوها ما بقاش لافي اون روز بقى فريق 11 تيتيلير مشاو على رواح
2: يا وليد لا ديان راه تكتسب يا وليد بشويه
0: تكتسب مصلحه تكتسب
2: الانديكاتور لا يجي يدخل واحد في الجو يا وليد انا نتصور نتصور الحاج محمود هاني ماهوش باش تطول به الحكايه باش
0: سامحني سي الحبيب سي الحبيب سامح لا ديان تكتسب تتعدى من ملعبيه لملعبيه انت شكون عندك تو جور كادر في الاسبيرونس
2: يا وليد مش بالضروره يكون مرياح موجود وتوقي موجود هكا تو
0: تو تو سمي لي تو
2: تو شكون عندك؟
0: تو شكون فما؟ الصحراوي كي يدخل وغيره وغيره شكون باش يلقى؟ تعطيني شكون باش يلقى باش يهزوا في الكومونيكاسيون وسط اللعبه شكون باش يهزوا؟ شكون باش يفهم واش معناه يلعب ضد صن داونز؟
2: اي معناها فما فما البريباراتور مونتال يا وليد
0: فما ترجم
2: فما معناتها هيئه ملتفه حول ديما توصل تعطي المعلومه وتعطي
1: اي صاحبيب لهنا كما قال معناها لهنا مش تقعد تستنى انت حتى لين يدخل ذهني
2: حتى يحضر العطاء راه موجود العطاء هو يحكي على الديان معناتها يبدا واحد يلعب على المديون تاع
1: هو تجربة أثت تو كما قال هو ترجي قداش عنده يلعب من غير ولاده يعني مهمة برشا في الكرة راهي
0: هوية الاسبيرونس
1: هوية مهمة
2: هذا معناها ضيع فريق كي يضيع الفورماسيون والبريفورماسيون والتكوين من معناها من القاعدة سي نورمال باش تيح في الصعوبات هذيا مروان لكن باش يقول لي معناها الشيخاوي ولا الصحراوي ما همش نتاع معناها
0: مش تاع تشامبيونز ليج مش تاع اهلي وصن داونز وبيراميدز مش صحيح
2: ما نتصورش يا وليد ما نتصورش نتصور لاعبين صغار لاعبين عندك
0: لا هي مبين انا عندك ملاعبية في المنتخب انا ممشيهم
2: يا وليد
0: ولاش دي جوار كادر ما شفت النتيجة
2: يا وليد يا وليد سامحني يا وليد راهو اللين ديفونسيف راهو الديفونس ماهاش ليني راهي منظومه يا وليد راهو دي ا جوسكا زيد من سبورت شارك اذا كان ما فماش التشاركيه هذه في استرجاع الكره وفي الرالونس والانتقال للهجوم لازم يكون مش الناس كل شيء
0: سينورا
2: وليني ما تعمل شيء.
0: انا معاك لكن انت اللين ديفونسيف تاعك الكل مشات على روحها اي كومبري بيفوت قام شيء وقبيلو مشي بين حميدة على اللي صار ما فماش وقبيلو كقلنا كبيفو ما فماش هو وتقع بين حميدة فانا بين حميدة اللي ديزاكسيو شكون قاعد لك انت يعني انت انت معناتها الانيماسيون ديفونسيف الكل هالي اللي مستانسة ببعضها وباش تخدم مشيت على روحها
2: اللي
0: طاولة اني ما تحكي عليها برا خدمها من اول جديد
2: تعاود تتخلق يا وليد خاطر انك تسمع الاسماء اسماء كبيرة
0: سي الحبيب راهو جيري التيت دو تابلو وانت يا اتروا فوا من الدوزيام اذا كانت قاعدين مينيم وجينيور واسبوار ماكش لاعب اللي طرح هذوما وماكش هازز القاب راه مش في السينيور انا شنو نعلم املك دو جيري دي مينوت في درني دي مينوت في كل طرح وانت تلعب على تيتر وانا شفنا في الكوب دي مون لي دي درني مينوت كيفاش الارجنتين تكرازي في الناس الكل اي سيرتو لا فرقه اللي لعبت لهم فهمت معناتها العشر دقائق الأخيرة أنت رابح واحد بلاش الإكسبيريونس اللي كسبها توكاي كسبها مرياح كسبها أوكبيلو كسبها بن حميدة في ماتشوات الإكستيريور في الأفريق شنو أنت عاش خويا الحبيب راه أنا معاك
2: معاك يا وليد
0: حبيبي معاك مي في بطولتنا مش مش
2: يعني معاك ونوافق مش في لكن ما نوقفوش على
1: فهمك نعرفه هو تو يحكي نعرفه في اللي تفاش يحكي احنا مثلا إكزامبل صغير ناخذه فريق أورلاندو بيراتس الجنوب الأفريقي اللي رجع السنة للشامبيونز ليج البارح يعمل صفقة مع شكون حسب رايكم صاحبي بيدرسن سيباستيان بيدرسن لاعب المنتخب النرويجي لاعب انترناسيونال اي معناها توجي انت يا رسول الله لهنا معناها الاندية بتاعنا في شكون تنتدب نادي باش يلعب معاك في الشامبيونز ليج راهو
2: طبيعة الناس تعطي راحة أكثر شانس مروان تعطي تشوف الناس وين تحط الباكو وين معناها شنو شنو شنو لي زيفور باش تنجم معناها تتفوق على الجمعيات القوية
1: احنا حبينا يعني ممكن هو وليد حب يوصل لك ال ال ممكن المعلومة انه انتدابات الترجي إلى حد الآن على الاقل ما هيش نتاع ربيطه بتاع هذا ايش حاب يقول
0: لا فوالا هذاك ايش حبيت نقول له اللي يلعب في بطوله تونس مش تشامبيونز ليغ لا مجال مقارنه
2: كمان يعني وليد ما تجيبش تجيب مجموعة كل من خارج تونس
1: اللعب
2: الانتدابات
0: لا لا انا نحط صبعي حدايا نقول لك الترجي ما كونتش 10 سنين الاخيره ما خدمتش باللي جا
2: صحيح موجود يعني يا وليد لكن نتصور اني معناتها واحد كي راى الشيخاوي تلفت يلقى الصحراوي مع جنبه يلقى قدامه الحاج محمود معناها يلقى نويوه حاضر وعنده صيت
0: شوف مايلين تاع بيراميد
1: القوة البدنية نتاعو اللي على فكرة أنا هو انتقل للبطولة الليبية زاد هو راهو بصمايلي من أهل الليبية
0: معناتها الفالور التكنيك يفرق يفرق في الحبيبة تشوفها معناتها كي يطلع الليفل أنا شفنا معناها الحقيقة معناها ملعبيت الاسبيرانس الحاليين هذاك اش فما في السوق قدر احسن ما فما اخذاهم شكر الواحد وهو انا منأكد لك قررت نفسه يعني كان قام خيره وخذاه هذاك اللي موجود
1: واضح على كل حال هو كما قلنا الماركاتو مازال متواصل في الترجي في الانديه التونسيه احنا الجزء الثاني ان شاء الله باش نلتحق بنا زميلنا مهدي عبيد باش نحكيو طبعا عن الماركاتو الصيفي في الانديه التونسيه باش نحكيو زاده في المنتخب الوطني التونسي باش نحكيو في ما نعرفش والله قبل ما ننهي مع وليد نحب ناخذ رايه في زز في زوز نقاط يا وليد النقطه الاولى هي خروج فوزي البنزرتي من النادي الافريقي وتعيين ماهر كنزاري وممكن جدل زاد اللي عمله تعيين هذايا بين مؤيد وبين رافض والنقطة الثانية زاد تعيين الإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي هذا طبعا قبل ما ننهي معاك الجزء الأول من الحصة
0: والله أنا ما نلومش على سي فوز أنا من حقه باش يشوف مستقبل ولاده مدرب معناها ما يختلفوش فيه اثنين في العالم العربي في افريقيا يعني ما عيب حتى باش نحكيو على الكفاءة نتاعو يعني المدرب هذايا واحد يفك في البطولات الاسبيرانس ارجع شوف شكون فك السنين الأخيرة زوز بطولات ولا تلات حتى كي ما يفكش وقع ثاني. يعني اليوم عنده الحق باش يخدم بالمبلغ اللي يستحقه اللي حقيقة يميت المنطقة ذاك تفوت وربي يعينه وربي يوفقه. أنا مير قلت لك نعرف خدمته دوبري اليوم أريني في الترجي غدو أريني في الأفريقي وبعد غدو أريني في الصراطيني ذي أراه وبش يلبس مريول الجمعية اللي أريني
1: فيها أريني فيها كيف
0: هذه معناها شعبوية زايدة تفحط أكوتي مير كي يلعب مع الكليل ضد الإسبيرانس أنا يحب يربح الإسبيرانس وكي يلعب مع الصاد ضد الإسبيرانس أنا يحب يربح الإسبيرانس اللي خلينا معناتها نحكيه عن الاحتراف ومنشير أنا حين نرجع الغوات
2: مير أنا عندي أنا تاريخ خروجه ظهرك اللي هو البز لابس مريول ملعب تونسي تاريخ خروجه من ملعب تونسي ومشي للإسبيرانس
0: ايه كيما خروج سي فوزي مشي للطرابلس
2: لا لا
0: كيف
1: هو شو قلت حاج فوزي بن زرتي في النهار اللي هيئة الفريق قعدت معاه واتفقت معاه على امتيازات جديدة في العقد متاعه من نقودوا القناة في ليبيا
2: ما عنده حتى علاقة بخروج مهر
1: كنزاري ذا معنى ها؟
2: ما عنده حتى علاقة بخروج مهر كنزاري
1: مصلحته شايف مصلحته
2: لا مش مصلحته
1: لا
2: أبارتنانس أني مش أقولك ما أقولك الحال اليوم الوليد شوف كيش يحكي على كنزاري مشي للكليب مشي للسبجان مشي أخو الذين تاع الكليب غدو يخرج الزيكام ما ينجحش تعيط له أبارتنانس ما يخليه ويخرج خد عنده تجرب فهم
0: اسمع راديين نحكي فيها على الملعبية
2: حتى اللي زون
0: فيها الهوية
2: اخي ما كانش لاعبي هو كنزاري ما كان ملاعبي زاد
0: ايه والعاب في الاسبيروس اي وانت كي تقعد بالاربع شهور ما تخلصش يا حبيب كمل تخدم
2: ما تخرجش بالطريقه هذيك يا ولي ما تخرجش تحترم الجمعيه هذيك اللي كونت اخي شكون عملوا ماهر كنزاري كجوار عملته من ستاد راه وكونترنور عملته ستاد شو شبه
0: الجزائر
2: الخطر اربع فرنك
0: مش 4 فرنك
2: ما شنو وليد
0: برشا فلوس مش 4 فرنك
2: حتى ولو وليد ثم كوميونيكاسيون
0: عنده زاد اولاد
1: شنو البطل العشيراني
2: ماشي بطل العشيراني احترم جماهير الملعب التونسي حط
1: والله اسمعني والله يقول لك حاجه هو راهو نحترموا جماهير الكل الملعب التونسي فريق كان عنده فضل على ماهر كنزاري لكن باش نبداو واضحين نحكيو في تونس اعطيني مدرب التزم بالشيء اللي تحكي فيه انت
0: وعطيني نادي زاد التزام
1: وعطيني نادي ما تردش كونترولر
2: ما نعطيكش انا اما ما نحكيش كيما يحكي وليد على كنزاري تو قال لك باش يلبس الكلوي وباش يربح
1: لا يلبس باش عادي يا عادي في السي في نتاعو صاحبي في السي في نتاعو في السي ما انا بقول لك حاجه من الاخر سيدي هاني اليوم موجود في لما فاهم نقعد نمشي لبلاصه اخرى باش نخدم ضد الاذاعه اللي باش نخدم فيها خاطر لما فاهم مثلا كيما نبدا واضحين شو هذا احتراف عندك شو عندك الام عندك الام اللي ربتك وعندك الحنين للبلاصه اللي خدمت فيها وتقعد تراب الفضل للبلاصه خدمت فيها لكن راك باش تمشي لبلاصه اخرى مش باش تاخذ في الدنيا
2: ما يخرجش يعني مره قلت لا
0: مانيير سي
2: الحبيب
0: انا شنو نحكي لك في دقيقه من زمان دابور نحب نبارك الجمهور جرومبيلي الرياضية بالملعب الجديد نتاعها
2: مبروك عليكم يا ولي
0: لقاعة تشينو من طرف وليد نابل ولد البارح ونشكرهم على الدعوة اللي قدموها لي ومشيت وحضرت وجاءوا قدماء الاسبيرانس واحتفلنا الناس الكل وبارك الله في الناس الكل نعطيك اكزامبل بسيط انا ولد جمعية جرومبيلي الرياضية وعش احلى فترات جرومبيلي سبور مع الدار العدروس وامكانياتنا تضاعي اكبر الاندية في تونس استاجات جرومبيلي الرياضية يتعملوا في كلير فونتين دربت حصل لي شرف كوني دربت جرومبيلي الرياضية زوز مواد سينيور نحكي الموسم اللي بعد وقع انتدابي من طرف الملعب النادي يعني زي ما كي تلعب لهم يعني في ماتش
1: دربي
0: نابل وبني خالد وقرنبيليا دربية خويا العزيز انا ولد الحريقة مع اب عن جد وخويا ترأس الفريق لسنوات وقت اللي دربت الملعب النابلي جيتو في باش نربح فريقي الام اللي رباني واللي عرف بيه اللعبات وخلاني لعبت البرة وربحت جامعيتي وكنت فرحان وحزين في نفس الوقت. خاطر انا طلعت وقرنبالي ما طلعتش. قرنبالي كانت في المرتبة الثانية. معناها انا كي نخدم ماتش نتاعي رغم التشكيك من بعض عناصر هيئة المديرة تاع استاد نادي الرياض في كوني انا النجم نتخاذل. في في في في في الماتشات اللي والرتور. ولكن لله الحمد جبنا البارتي وطلعنا احنا في المرتبه الاولانيه. داكوردو معناتها انا جمعيتي كي نبدا مدرب هي اللي راني فيها ما نجمش انا نجي نحب الترجي ولا راني في الافريقي باش نعطي ماتش للافريقي مستحيل.
2: هذا ما نشكوش فيه منك انت يا وليد، ما نشكوش فيه منك انت شيء. هو تحكي لنا حد اخر نقول لك
0: 2012 واللي حب يثبت يثبت.
1: وليد في كلمه كونسيرنون تعيين الاطار الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي، طبعا اكيد ان شاء الله نستناه في الاعلان الرسمي، لكن تعيين معين الشعباني ومن معه. والحقيقه باش نبداو واضحين راهو ما عندنا مشكله مع حتى حد، لكن الجدل اللي موجود تو مش على معين الشعباني، موجود ربما على المساعدين نتاعه.
0: والله جدا فو بروبليم،
1: لانه معين الشعباني يقول لك مدرب عنده السي في نتاعه، عنده تيفاواته، عنده البصمه نتاعه، ماهوش معناها مسقط، لكن
0: هذا ينفو بروبليم شكون الانترنير تاع المنتخب ولا شكون الستاف تكنيك. بالنسبة للمنتخب إذا تحب توصل برا شوف الرأس الأخضر خديش السنة التالي الدولة متاحة مش عاملك باش خدمة الفوتبول برا، شوف المروك ش عاملت وكلنا نعرف ش عاملوا الدول هذول. بالنسبة للمنتخب هو مرآة تاع سياسة دولة في الرياض. دخل الى مدرب ولا ستاف تكنيك، مدرب موش صحار وستاف تكنيك موش صحار. واحنا مشكلتنا في تونس ماهيش مدرب، مشكلتنا سياسه دوله في الرياض. نهار اللي نعملوا السياسه في السبور عطاونا اليوم النتائج على عكس هذايا. مروان هو صدقني سي تان فو بروبليم اسم المدرب. هاكا جاك اللموش وجاك الفيرو نار وجاك وجاك وجاك
1: ما عملناش
0: وقتاش نجحنا. نجحنا وقت اللي رجيلو مير جا افيك خوزي كلايتن سيلفا دو سانتوس تيتولير ابارونتيير في المنتخب.
1: فما
0: ما عندناش افون سونتر ما عندناش اريير جوش، فهمت؟ باش وصلنا معناتها باراده سياسيه وصلنا الفينال وفي ترابنا في بلادنا هزينا الكوب وفما بناء متاع ملاعب وفما فلوس تضخت وبرنامج كامل وبورس صدريه ما تنساش خدمت وش حضرت، فهمت؟ ونجيوك معناتها ملعبيه من برا دو فالور اقلهم عادل الشادلي اللي العباد ناسي اصلا اللي عادل الشادلي معناتها في بارتي من ليكيب تاع 2004 كان فعال جدا في الدوره هذيك تاع 2004 كيما خوزي كلايتن كيما سانتوز كيما زيد جزيري، فهمت؟ معناتها فما سياسه نتاع دوله باش وصلنا. وديجا قبلها هزينا الميداليه الاولمبيه في في في رادس
1: 2001
0: في المتوسط، فهمت؟ هزيناه معناتها فما خدمة لسنوات. اليوم يجي معين يجي زاغالو يجي كابيلو وعنا ما نعمل. وانا نقول لك انا انتظر اربع خمسة سنوات معناتها على مستوى الاندية وعلى مستوى المنتخب راهو شيء ما ثم شيء ما ثم.
1: واضح واضح واضح يا وليد، مشكور مره اخرى وليد بن حاحه على تدخلك معانا، مبروك مره اخرى لقرنبالي الرياضيه تبع الملعب اللي تاخر الحقيقه. ان شاء الله عوده ان شاء الله في عوده ان شاء الله لقرنبالي الرياضيه.
0: انا تعرفني ما نشكر حتى حد، لكن الواليه نتاع نابل عملت با باهيه، الواليه الجديده هذه الحقيقه عملت با باهيه وان شاء الله ما تلقى استغلال الملعب هذايا على احسن وجه خاصه في التكوين.
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نلقاو قرنبالي الرياضيه في اقرب وقت ترجع للناسيونال. علاش لا وليد؟
0: ان شاء الله كل شيء. يا قرنبالي ما شاء الله اربع خمس سنوات عندها تاريخ في الناسيونال، ولكن كانت في ديفيزيون 2 ديما تعارك ويا ما خرجت ملعبيها كيما جديدي كيما اسكندر كيما الباركي كيما مع بن عزيزه راهو فلانين الحبيب هذوما راهو ولاد قرنبالي الرياضيه اللي نسمي لك فيهم وزهير بوزيد وغيره وغيره. ان شاء الله ان شاء الله معناتها وطل قبل كيما تونس الكل جاو شويه معناتها بالشباب نتاعنا.
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سيد الوزير فهمت يفهم الحكايه هذه، خاطر تو مازال ما فهمش يبدو قاعد يعمل لنا قلنا له راه سبور تاعب قعد يعمل في جلسات نتاع والله باش نقوس باش نفتحوا ونسكروا في ساعه جلسات اللي عم فيهم سيد الوزير تاعو مع المكاتب الجماعيه عباره كلي جلسه نتاع تهور ولا حنة صغيره ولا حاجه هنا نجي
0: شنو
1: النتيجه بالضبط نجيبكم كولوا شويه حلو تصوروا بعضنا مع الشعب بالضبط هذيك هي الخدمه الصحيحه شنو كيما قلت انت شنو الحصيله الله اعلم على كل حال مشكور وليد مره اخرى
0: عايشك مروان التحيه ليك سي الحبيب
1: مشكور وليد بن حاحه طبعا باش نخرج فاز القصير ونرجع الثاني من سبورتيسيمو باش نحكيو على الميركاتو الصيفي في الانديه التونسيه باش نحكيو على تعيينات المدربين في الانديه تقريبا في الرباعي التقليدي وايضا باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي والمكتب الجامعي وشنو اللي باش يتبدل
3: سبيسيال في قصر المعارض بالساحل اللي نوش في النفريات دي بخوبو توصل حتى 50% شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويلية ل 3 اوت مزروب على تأسيس دارك وتحب على ليفريزون غابيض ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية ل 3 اوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة
4: du programme sur votre radio.

0: مروان بن سلامة يرجع لكم بعد شوية.
1: رجعنا لكم في سبورتيسي وطبعا نجدد التحية والترحاب لكل السادة المستمعين والسادة المتابعين. نذكر تنجموا تتابعونا وتسمعونا على 105.5 على الأفام, أيضا تنجموا تتابعونا صوتا وصورة على سبور 24 باي أمافام, وأيضا على الأمافام بلوش على موقعنا الرسمي على الانترنت. مؤسسي مازال معنا في الجانب التقني للحسن وجوله تحية, وطبعا صاحبي بن مصباح كما عودناكم في برامجنا الرياضية. صاحبي مرحبا مرة أخرى.
2: مرحبا بك مروان.
1: وطبعا على الهاتف استضافة هاتفية باش نستضيفه شخص الحقيقي يعز عليه برشا, هو بالإضافة اللي هو زميل, هو أخ عزيز وصديق عزيز, صديقنا الإعلامي مهدي عبيد موجود معنا عبر الهاتف. مهدي مرحبا.
3: مرحبا بك مروان, تحية لكل الحضور في البلاتو للمستمعين, وأيضا نفس الشعور خويا, راهو بابلك نفس الشعور أنا وياك, عشرة ومحبة كبيرة.
1: أكيد
3: وبالعكس خويا الكبير ومثال أنت بالنسبة لي في بداياتي, كنت مساند جدا ليا وبارك الله فيك على كل شيء خويا مروان, وموفق إن شاء الله.
1: معنا حتى مزية وأنت مهدي الحقيقة باش ما يقولوش دخلنا في الإطراء, لكن مهدي يعتبر من أفضل الأصوات الإعلامية ومن أفضل الإعلاميين, وخاصة أنه مهدي راهو صاحبي ما يكتفيش بنقل المعلومة, يتحرى ويعطي رأي, وهذا المهم في العمل.
3: صحيح هذاك راس مالك بالضبط,
1: هذا المهم
3: يحاول زيادة يعطي رأي ويكون رأي زيادة أيضا نيته هو الإصلاح بعيدا على كل حساباته والانتماءات.
1: أكيد والاستقصاء مهم برش. مهدي حكينا في البارتي الأولى احنا شوية على الترجي التونسي طبعا والوضع اللي يعرفه الفريق, وحكينا شوية على الماركاتو, باش نحكيو على الماركاتو الصيفي في الأندية التونسية. فما برشا مفارقات يعني في الوقت, قول الأندية ما زالت عندها ملفات في الفيفا, الأندية ما زالت تعمل في حملات باش تخلص الملاعبية متاعها وتخلص القضايا. نلقاو زادا نفس الأندية لقاها تعمل في الميركاتو وتعمل في انتدابات ودخل في الميركاتو الصيفي بقوة, فما شكون بنسق بطيء, فما شكون تدخل بقوة. يعني في كلمة شنو نجمو نحكيو على حركة الميركاتو الصيفي في الأندية التونسية على الأقل إلى حد الآن؟
3: والله أنا باش لخاطرك اللي كنت تحكي فيه والنتيجة واضحة على أرضية الميدان ديما قاعدين نشوفوا فيها, بعد إذنك مروان الصوت قاعد يتعاود برشا في ودني. في الأثناء مثال شنو نعطيك رأيي؟
1: زميل المخرج أكيد تو مرحبا.
3: مش مشكلة يعني أنا نعبر لطول لصالحة الأمور. مروان بالنسبة للكونستانت يعني وعندي استنتاج واضح على الميركاتو بصراحة, ونعرف الكلام أحيانا شي غشش بعض الناس. اللي صاير في الميركاتو تو تحت شعار يطلبه الجمهور. وضحش هيك الجمهور طالب انتدابات نجيبوله في الانتدابات. ما فما حتى باز وما فما حتى فكر وما فما حتى بروجي في 99% من الأندية التونسية. الأندية اللي تلعب على تتويج بالألقاب تحب فريق حاضر في أقل وقت وما عادش يهمهم في الفلوس لأنه ما عندهمش كاليتي كبيرة, أعطيه بركة يسكت الجمهور. أنا بديت لك شعار متاعي ما يطلبه الجمهور, جانا بدي جمعية كبيرة توم اللي تلعب على بيتروات يقولوا لهم والله السنة باش نكونوا ونحاولوا ندعموا أبناء النادي ونعملوا 3-4 صفقات فقط. أتو تشوف أول مستهدف هو رئيس النادي. يعني بقطع النظر ما همش قاعدين يغزروا لا الوضعية المادية الخانقة اللي صايرة في الأندية الكل وقضايا ونزاعات الفيفا وغيره, واليوم قاعدين يعملوا الأندية في دورهم الرئيسي هو تمويل اللاعبين للمنتخب الوطني التونسي وتمويل المنتخبات الوطنية بلاعبين. قديش من ابن نادي موجود في الأندية وكأنه الملاعبية ولو موقفين 6 شهور في النادي هذا 6 شهور في النادي الآخر, ما عنده حتى انتماء مع احترامي للبعض وللبقية اللي يلعبوا بضمير, يفركت وين باش يلعب سنة يمشي يعمل عام زود قديش فلوس كذا غادر يرجع ما طمع حتى هوية انت حتى فريق. نعطيك مثلا المثال اللي نحكي فيه هنا على ترجي ربي توسي عمري ترجي اوكي زاح الآلي فاز عليه ذهب إياب, لكن ترجي على أرضية الميدان 8 أجن أي هوية للنادي. شكري الواهر كتوبة جاء أنا حسب معلوماتي مروان يقول لك أنا أول حاجة شرجع ما يسمى بأبناء النادي, هوية النادي لازمها ترجع. حتى في صفقاته تحب ولا تكر فما 3-4 من أبناء النادي تم استرجاعه. خير المداوي الملعب الجيرسي من إعارة عاود رجع, مختار الصيد عاود خذها بالفلوس, مروان الصحراوي عاود خذها بالفلوس. معناها شوف فما توجه لازم يتغير في الأندية التونسية الكل. الأهلي باركون تبعتيتك المثال وقت على أرضية الميدان أغلبيتهم مصريين الريجولتاري نها في كأس العالم خوي 5-6 لاعبين من الأهلي يلعبوا أساسيين في المنتخب الأرجنتين. نجم أنت تلقى حلول توا ترقيعية وسريعة، نعمل جمعية من مختلف دول إفريقيا وعندي شوية فلوس ونسد للشغور من غادي من غادي من غادي نعمل كيف. أما لك ناي تصلح لك لا للمستقبل الكندي ولا للمنتخبات الوطنية. دونك هاو في بعجالة أنا عندي مقترح وفكرة للأندية التونسية الكل. مش حكيت على ترجي فقط خاطر راهو ترجي راهو تونسي يمثل تونس في إفريقيا وربما عنده الأوبليغاسيون والحتمية نتاع أنه يتدب الكم هذا. لكن موصولة أنت تدبت الكمية هذه نتاع اللاعبين عشرات من اللاعبين يجيو راهو في كل موسم بعد ما شنلقاوهم والأغلب فيهم 70-80% ما يخليش بصمة. علاش؟ خاطرك هملت التكوين أولا، وعلى خاطر ما فماش ناس بالعين عندها فهم للكورة. أنا أحيي وجود شكري الواعي في الترجي، أحيي وجود ياسين شيخاوي في النجم الرياضي الساحلي. لازم العين متاع الكوارجي اللي من غير حسابات اللي يشوف سان داونز يا مروان مثلا يلعب ضد الترجي الرياضي التونسي 6-7 جنوب افريقيين وتلقاهم في منتخب جنوب افريقيا، ارجع انت اعمل هويه من ابناء النادي ومن من من مركز التكوين نتاعك. من علاش تصرف في ملايين ومليارات على صناب شبان كل عام وبعد اعمل كاسه 4 انتدابات كما نقولوا بلغتنا كاسحين توصل الريزلتات كما جنوب افريقيا والريزلتات كما مصر في المنتخبات الوطنيه. اللي صاير في الانديه التونسيه الجمهور يحب الانتدابات ننتدبوا، الملاعب اللي يبرز نجيبوه، ما فماش بعض صحيحه ننتدبوا عليها. حتى عندي تفادي النزول تعاني، ما عندهمش حتى فلوس باش يخلصوا، ما عندهمش احيانا حتى مصاريف سكن للاعبين. يقدس 10-12 انتداب في وسط العام تلقاه يعمل فيه ذراع بعد تمارين، واحيانا بين ظفرين ملاعب جوعان حتى في كرش. معناها اللي صاير عبث، وانا ماذا بيا نرجع نكونوا اساسا ونداء للجامعه التونسيه لكره قدم. يا خويا سنين 6-7-8 جانب هذي الافريق تحب الافريق في التسعينات يعني بثلاثه جانب، والانديه التونسيه احتلتها الافريق بين ظفرين كرويا
1: نزلت الكويت ولعبت
3: يعطيك الصح. نضحي انا 3-4 سنين ونكون نادي ونعمل 3 صفقات فقط اجانب يكونوا دوبون كاليتي، وقت انت توفر لي ماس سالاريال يمشيوا ل3-4 من الطراز العالي مش نجيب 10 انا. وتو 3-4 سنين نجبر الملاعبيه يحترفوا لبرا ونرجع نخرج الملاعبيه كالعاده، تو تجي الريزلتات في المنتخب الوطني ومستوى البطوله يتحسن.
1: اكيد
3: هذا وراي
1: صاحبي.
2: نوافق مهدي في الكلام اللي كان يقول فيه مروان، لكن تسألني معناتها بمال دفوا معناها نبداو نحكيو على المنتخب وعلى النتائج الهزيلة بتاع المنتخب. ناخذوا الكاد تاع المنتخب المصري اللي فيه تقريب 6 من الاهلي المصري ونجح، معناها
1: ثم تقريب الكل في الكل تقريب 7 أو 8 ملاعبين اللي تم دعوتهم
2: تقريبا
1: من الاهلي بالضبط بالضبط.
2: ما ناخذوش الكاد تاع المنتخب المغربي احنا ولا بورتو، معناها ناجح غير المنتخب المصري اللي هو ما فيهوش معناتها مجموعه من اللاعبين من فريق واحد في المغرب. يمكن ما فيهوش تقريبا فيه لاعب برك في من محلي مغربي. كيف المنتخب السنغالي كيف منتخب الغاني اللي هما نشعب
1: كبير. هو سامحني ممكن مهدي لهنا يختار راهو الحل الاقل تكلفه، خاطر كي تقول له المغرب يقول لك والله المغرب صرفت فلوس. باهي مصر هي ما صرفتش، لا جابت اجانب معناها محترفين لبرا، لا جابت لاعبين متكونين في اوروبا
3: وعندهم اكاديميات راهو بالضبط. مع المغرب الاكاديميه مع السنغال هي الاكاديميه، ما عندكش انت توا انفراستركتور وتشريعات الاكاديميات. تختار الحل ربما لقال مروان هو
1: فلوس
3: في وقت زمني قليل،
1: لانه تو اكاديميه محمد السادس جابت لنا عز الدين وناحي وجابت برشا ملاعبين. 2022 المنتخب المغربي 2022 اللي يصل للدومي فينال وفي 6 ملاعبين متكونين في اكاديميه محمد السادس.
2: عندنا احنا شكون يتبنى مروان قاعده معينه نتاع لاعبين ومعناه ويعمل مركز تكوين؟ احنا غادي في المغرب الملك هي متبناها معناها ولا
1: احنا كان عندنا برج صدريه كان يكون قبل ما تعبث به الايادي.
2: احنا ضيعنا لي ريفير ضيعنا كل شيء مروان، ضيعنا الديمارش بتاعنا. احنا كنا ناجحين 1978 معناها نفكروا الاكسبلوا اللي عملته المنتخب التونسي معناها، حتى من بعد شويه كنا معناها متفوقين كما قال مهدي ما كنا متفوقين معناها على مستوى الفريق كنا نهز واحنا في الالقاب وكل شيء. ضيعنا الريبير ضيعنا التكوين ضيعنا معناتها الانفراستركتور ما فماش ما فماش توظيف اموال معناها باش الاستثمار في لي جون مروان ما فماش بكل كان
1: ما فماش مراقبه زاد
2: جوستمون هذا هذا شنو هذا هذا علاش احنا نحكيوا على السيد الوزير مروان اللي نحبوه معناها يكون فيجيلون ونحبوه ينهض بالرياضه لا سيما كره القدم اللي هي اللعبه الشعبيه الاولى واللي هي معناها تقريبا المنتخب تقريبا الشعب التونسي كان شفته فرحان راه كره قدم فما راه فيها حكايه كره قدم معناها لازم ينتبهوا للشيء هذا الاهمال هذا قاعد يصير لابد من معناها ريكوبيراسيون لابد من الدوله على هرم السلطه يفرض بعض معناتها القرارات اللي يحط الثراع على السكه مروان اذا كان احنا عندنا مسؤولين ما همش في المستوى ما يحبوش يخدموا الرياضه بتونس ما يحبوش يخدموا كره قدم هم على هرم السلطه يهموا معناها كون الشعب التونسي يكون معناتها راضي ويكون الشعب التونسي يكون معناتها ساتيسفي لابد باش ياخذوا قرارات واحنا نشدنا الرئيس قدش مره باش يتدخل في الامور هذه لا سيما معناها القانون هيك الرياضيه مروان اللي تو معناتها السيد الوزير بعد
1: مش باش يتعدى مش باش يتعدى
2: وراه شويه هيك وبطل يعاود رجع
1: ايه هو وراه السيد الوزير باش يسكت فيه شويه
2: وانا هذه قاعده تتكرر العمليه دي قاعده تتكرر اذا نطالبوا ومعناها ونطالبوا بكل معناها واحد معناها باش السيد الرئيس يتدخل ويفرض قانون هيك الرياضيه ويفرضوا لنا قانون هيك الرياضيه ما يحبوش المسؤولين ما يحبوش يستعملوه افرضوا السيد الرئيس
1: فرضان اي باهي مهدي
3: باهي مروان بالله انا متفائل مع السيد التحليلي ليه كلامه صحيح انا عندي بالله لهنا تتابع ملاحظه لهنا بالله بقطع النظر على الاكاديميات وجدوى نتاعها وليفيكاسيتي نتاعها على مستوى تطوير كره القدم هذايا راهو لازمو ان بروجي ديتا هذايا ما نجموش احنا تو قاعدين نقولوا نعملوا اكاديميه نعرفوا سي الحبيب امكانيات الدوله وربما مش في اولويات الدوله هي الرياض اما لهنا الانديه وين الانديه فاش قاعده تعمل من مدارس للاواسط اللي تمثل النخبه قداش تصرف الانديه على مصاريف التنقل للاعبين ومصاريف اعاشه اللاعبين ومصاريف اللي تخلص مدربين فاش قاعدين يعملوا عام 12 شهر تجي الدوله تقف على ساقيها الدوله في كل شيء وتعمل اكاديميات ويرضى بورصه تدريه ينتج ويعمل انت كنادي دورك وين؟ دورك في تكوين الشبان وفي تعطيرهم وين فاش قاعد تعمل؟ اعطيني كل نادي ربما اسمع بس نعطيك نعطيك موضوع ربما يتغشوا منه بعض الناس. ريت اللي صار في جامعه كره اليد انا عجبني. ريت اللي عملوا كريم الهلالي انا عجبني برشا. يا خويا جامعه كره القدم الاداره الفنيه نتاعك ايش تعمل؟ الدوله مش قادره تو انه تعمل لك اكاديميه وتصرف وتنتج وتجيب دي بي ناسيونو دو هو نيفو وتجيب هيثم حسن بالفلوس وتجيب اكتو جريك بالفلوس وتقمع الشرميتي بدا قداش من مليار باش يجي مش للبرتغال ما برشا حاجات هي نجمو نحكيو عليها. اعطيني دوره كنادي تو ريتو اللي صار في كره اليد الاداره الفنيه نتاع الجامعه التونسيه لكره القدم اقترح حلول هكاكا وبعد خليها تفشل جرب حاول أنزيدك بخريف أنه يرفض القانون بتاع كرة اليد دوز ملعبية دوليين في نفس نادي نزيدك حاجة أخرى اللي صارت لي هي مهمة جدا ما حكيوش عليها الناس مواليد 2006-2007 إجباريا يكونوا على ورقة المباراة في بطولة قسم النخبة بالنسبة للموسم الحالي في كرة اليد في الكاس وفي البطولة علاش؟
1: وفيها عقوبات يا نادي إذا كان ما
3: يعطيك الصحة فما حتمية وضرورة أنك تحط على الفيد الماتش زوج من ناتيف 2006-2007 على خاطر الإدارة الفنية ارتعالها أنه لازم نسمع جيل بتاع 20 سنة للسنوات القادمة. يا خويا اعمل لي ككرة قدم ميجاني يقول لي سير فيد ماتش لازمك خمسة من أبناء النادي في الليسونس نتاعه أول إجازة في النادي هذاك. يا خويا افرض شنو نقعد نتفرج واحنا لا والله الدوله ما عملت لناش وين كنت كنادي وين كمسؤول فقاعد تعمل تجيب في ملاعب ب 10000 مليار وبعد يترسل لك في نزاع في الفيفا وفي كذا وبالتالي احنا لازمنا ننزل يا مروان احنا لازمنا نخدم وريت في كره اليد بقطع نظر راهو يتغشوا جمعيات ولا انا راهو نحكي كرات انا مساند جدا لهذا القرار اللي عملته كرة اليد اعمل في الفوت تحرك شوف حاجه
1: شوف حاجه
3: جاي خمول تام اسمعني ريتو رامي حمام كان سوريتي من انديه كبيره في تونس البيفو نتاع نادي
1: واللي
3: هو في الساقيه مشال شارته في تونس تو سامبلومون انت ضيقت له هامش الاختيار في تونس بلغه اخرى ما نجمش يلعب في نادي كبير في تونس
1: هاي جد بسلاح جد بسلاح لي هو ولا كرة اليد التونسية
3: وصارت راهي في مصر قبل ما هو احنا قدام الامكانيات سيئة جدا اللي عنا المادية واللي تحب انت، لازمنا المسؤولين يقوموا شوية من برجهم العاجي ويتطرفوا شوية ويخدموا ويعطيوا الحلول ويلوجوا هما التشريعات لإنقاذ الكرة التركية في العامين ثلاثة سنين هذوما، وبعد الدولة تقف على الساقية وتتلهى بالرياض. انا رأيي هكرا
2: واضح معاك، معناتها نوافق مهدي على اللي قال، ولكن مروان هذا موضوع كبير مش نرجعوا له. معناها سياسة الاحتراف في تونس، هل ان سياسة الاحتراف المتوخين احنا صحيحه؟ كيف تعرض على جمعيه احتراف وقتهم ما عندهمش حتى سورس تعرف الناس تطلب بالوعد، وكيفاش انت جمعيه
3: يعطيك الصحه في الحبيب يعطيك الصحه؟ هذاك علاش اقترحت حلول لنا فيها شويه ذكاء،
2: يزم مراجعات على سياسة الاحتراف اللي فرضها علينا فرضان اللي خلي معناها جمعيات معناها ما تنجمش تعمل، ما ينجمش يكون مقيد كأي رئيس جمعية.

0: انا وجمهوري صفقوا لاعب من شمال افريقيا واستقبال اللاعب اكس في المطار وكذا وما فهمش ثلاثين فهمش
1: يا مهدي راه فما الدولة فرضت 20% من كل ميزانية بتاع جمعية للشباب
2: مش قادة تراقب
1: الدولة فما متابعة
2: الدولة مش قادة تراقب
1: حتى الدولة معناها مش قايمة بدورها بحتى شيء لا قاعدة تمول لا قاعدة تساعد لا قاعدة تعمل انكادريمون ولا قاعدة تتابع
0: بالضبط
1: هذا علاش صار تفويت هذه
0: الكبيرة اللي ما عادش عندها بولندا تحمل مسؤوليتها
2: الأندية دخل الأندية عاملة ديز أكاديمية دخل منهم في الفلوس هي أما لكن الكاليتي ما فهمش
1: الفلوس اللي دخل
2: إيه دخلوا
1: إيه وين متوجهة مروان
2: إيه هم دخلوا في الفلوس لكن الكاليتي
1: كان جات منها متوجه قاعدة تصرف على الجو
2: طرفه إيه هو علاش قلنا موضوع طويل برشا هو صعبين برشا طويل برشا الموضوع لكن باش نرجع ممكن للنقطة مهدي في كلمة تقييمك الميركاتو الترجي طبعا باش نرجع نحكيو شويه على توال زاده والنادي الافريقي لكن تقييمك ميركاتو الترجي لحد الان مع البوليميك اللي صارت على ريبيلو ومع البوليميك اللي صارت على بليلي يعني هل انه الترجي في البروفيل الجديد نتاعو نجم يوصل يعمل حاجه في رابطه الابطال لان الترجي ديما كيما نقولوا راهي ماكش تحكي على بطوله تونس معناها بطولة تونس نجم تهز عامين ثلاث سنين ورا بعضهم تخلف عام لكن الترجي نحكيه على رابطة الأبطال.
0: وقت اللي نوصلوا نكونوا أندية في تونس فيهم بروجي نتاع ثلاثة وأربع سنين كما صار في الترجي 94 نشوف منين كان الترجي يستقطب تو كيما حسين القاسي كيما عايد الحمروني تاع رقابة نادي برخيصة الله يرحمه ربي شعايدي خالد بدرة الكل هم همش ابناء الترجي معناها منذ النشأة لكن استقطبهم الترجي من الاصناف الشابة من الاندية نتاعهم كي توصل الاندية نتاعنا تفكر بالموضوع هذايا هتقول تعمل اندية وفي رقم تاع الشامبيونز ليغ شنو الترجي نتصور انه شكر الواعر مروان تخلى على شانتي كبير برشا وقاعد يصلح فيما أفسده الآخرون يبدو أنه اللي كانت عنده مسؤولية صراحة في الترجي الذي تونسي سابقا في رئاس الفرع بس ما نحصلوش في شخص واحد هو كل المشرفين على الاستراتيجية اللي كانت في الترجي كانت خاطئة جدا الترجي قد شهد من الشامبيونز ليغ فترة الحمد المدة بهذا ثلاثة وكان أحكم التصرف أكثر في الرصيد البشري نتاعه وأحكم التعامل مع الانتدابات ومع سياسة إدماج الشبان ومع أنه يعمل إفكتيف باهي برشا في الترجي ويستقطب صفقات مع الإمكانيات الكبيرة اللي عنده ربما راه عنده تروا كات شامبيونز ليغ بليس الترجي راه طول أحيانا يدخل عام على شامبيونز ليغ ما عندوش مهاجم عنده مدافعين فقط ما عندوش في البنك ولهنا أنا نقول لك كيفاش أنت اسمك الترجي تعمل زوز انتدابات في اللاعب وما عندكش واحد من ولادك ما عندك شرير جول شرير درواز طلع وتجيب في أجانب المنتخب التونسي أمانة ما تحق في بوم البطولة ما نقاش تحق لي درواز ما نقاش من البطولة بالنسبة للصفقات اللي قاعدة صايرة تو بشكر الباهر نعتبرها صفقات محترمة فيها الصفقات اللي تعتبر مجانية معناها ديفاند كونتراك كما عاد بالطيب كما مروان الصحراوي كما محمد الحاج محمود اللي هو قيمة ثابتة منذ كان في النجم الرياضي الساحلي فيها زاد بعض الصفقات اللي لازم يطلع بهم شوية النيفو الكاليتي خاطر في تونس كما قلنا ما عندكش الكاليتي الكبيرة برشا أما اللي أنا أحييه وشكري الواعر إنه قاعد يقطع مع سياسات قديمة دمرت الترجي في السنوات الماضية بأي معنى أنت عندك 40 و50 كونترات سمعني في السنيور بأي معنى تجيب 10 ملاعبية فرض وقت يفسوا 10 يفسوا 9 يفسوا 8 وين رئيس النادي وديع جدا كان رئيس النادي مع بعض المسؤولين سمعني ورزمو مروان بالنسبة لترجي نفاق وانا من يجيني تعجبرة وتسمع اتهامات لأطراف معينة في صفة روبيرو وكذا يعني ما سمعناش تسجيلات صوتية لأطراف محسوبة على الانتوراج متاع الاستيراد لوما ديزاجون وانا ما نعرف شنو وشكون حلولهم الباب ودخلوا تذكرهم تسجيلات
2: وبالأسامي سمعوهم يا
0: وبالأسامي مخطر جدا راه مخطر جدا اللي صار في ترجي في السنوات الماضية عبث كبير صار يا مروان راهو شو معناتها انت سامحني خمسمي بالاسم شو معناها راه تفايدة انت كملت براتيكمون كاريرك في الترجي عملت اربع خمس سنوات قاعد خويا في دوزيام ايكيب وغير وغير وغير ودوزيام ايكيب ناس جاتها من برا معناها انت انت دبهم الترجي ما حشتش بهم حطهم في دوزيام ايكيب شنو العبث هذا راك اسمك ترجي راهو تونسي معناها مفروض رئيس نادي يكون فايق لهذا الكل ولوجمون بالنسبه للترجي كما قلت لك انه جاب

0: كان يفهم برشا كوره. انسان مشهود له زاده شكر الله على بالفيكو كلاعب ما حتى حد ما يشوفه مشهود له ايضا بالنظافه نتاعو وبحبه لدرجه اللي تشوفي واضح جدا انه دخل على قانتي كبير وقاعد يصلح وقاعد ينظف وقاعد يصلح في التنازل الخاطئه عند الانتدابات ترجع عاملين المروان وصل خمسه ظهير ايمن وين إدارة فنية وين مدرب أول وين رئيس نادي اللي يتفرج والمسؤول الأول على الفرع
1: الانتدابات الموجهة المفروض تكون موجهة انتدابات
0: كلا مفروض تكون على أسس علمية صحيحة حاجتي بارير دروا واحد حاجتي مش تعرف كيف تصار تركت بلا نصرة ليدين ستو عمناوي رئيس نادي عنده ربما بما أنه يصرف ويصرف في أموال كبيرة جدا على الترجي من حقه ويحب النادي نتاعه وحتى حد ما يشك في هذا أكيد باش يكون عنده نظرة رئيس فرع سابق أكيد عنده نظرة المدير الرياضي عنده نظرة ريت ثلاثة يدين ولا في النادي ولا بريف عمي والجهة يزيد منصوري قال أنا ما عملتش راه الانتدابات الكل عملت ثلاثة برك هي معناها شنو الفوضى اللي صارت هذه التداخل اللي صار في الترجي الرياضي التونسي كثرة ليدين الترجي كان نظف واضح جدا يحط شكر الواعر بالكاريزما نتاعه بالفيكتور الكبير نتاع كورة بشخصيته ومعاه لجنة فنية هي اللي تدرس الانتدابات بالتعاون مع المدرب وأقصد فادي تونسية راه مروان مش نتاع تعمل لهم رئيس فرع ومسؤول أول ومساعد فرع ومدير مساعد ومدير أول لا هذا كله لا سيرتو كي يلقاو العرضية الملائمة باش تجيبوا لي صفقات نتاع 8 و 19 ملاعبية هي معناها الإمكانيات المادية موجودة من الرقابة بعد وين؟
1: شكون شي رقابة؟
0: بالطبيعة هذيك العام الترجي جاب 87 ديرية هذا عبد ضر الترجي في الشامبيونز ليغ انا راه شكر الله قاعد يخدم بخدمه صحيحه بقى تيران بعد راه انا قلت لك انا اول حاجه قالها لازم نرجع هويه الترجي الرياضي التونسي
1: اللي هي كانت مفقوده في الموسم الماضي
0: ونعمل ادماج للماكسيموم من الشبان وشوف الحاجه الاخرى ابناء النادي اللي ما حسيتش بهم قاعد يخرج فيهم قصيم عشا ريان حمروني وغيرهم ما حسيتش ليك النجم نستفاد من جان اخر في نادي اخر مثال عند التونسيه الكل وخيالوا يتعاونوا نبدل حتى باللاعبيه ما نحرقوش الكل خليه غادي ما تكتبش قداش عنده من عام في الترجي ما يلعبش ما يخدمش ما ينتجش الكونتر يخلص هذا عبث راه وانت كتقول لي انا عندي فلوس ونصرف وما يهمنيش لا بالعكس تعمل في السيال فيه توازن مختل يولي انت ابن النادي مثلا يخفي 5 ملايين بليلي ولا غيره 200 مليون بليلي ولا غيره كي يحط في مخه اللي هو ياخذ 200 مليون وما على بالوش ولازم يخرج في فاند كونترا ما يتخلقش معناها وكاين الفريق ولات هاوس لا خرج لك توغاي وربح فيه ملايين تاكد لك ربما ما كانتش النظره نتاع شكر الناهر كانوا ناس اخرين قبل ربما راهو قعد توغاي وراهو كبشوا فيه وعام الجاي يخرج فاند كونترا وترجي ما يربح شيء
1: ويخرج
0: توغاي تصنع غيره وتربح فلوس وتدخل فلوس وتوري للملاعبيه بتاعك اللي يجي شامبيونز ليغ ينبيعك بالفلوس ونسيب مش الناس متهنيه راقده كانت
1: تاخذ في الشهري
0: يخرج على روحه وياخذ في الشهري بالطبيعه باش ينعكس على الروح على ارضيه الميدان نتمنى توفيق شكر الناهر اللي هو اسم كبير في الكره التونسيه وعنده اكيد مروان مسؤوليه تاريخيه لانه ترجي يمثل تونس في الشامبيونز ليغ نتمنى له النجاح والتوفيق على الاسس والمؤشرات اللي واضحه تو نعتبر ونعتقد انه نسبه نجاحه قد تكون كبيره
1: واضح صاحبيب كان نحكيو شوي على النجم الساحلي فريق اخر زاد اللي وضعيته الماليه صعيبه ازمه كبيره برشا الفريق قاعد يخلص التو في الديون نتاع الملاعبيه نتاعو ملاعبيه فما حتى ملاعبيه سابقين بالاضافه للملاعبيه موجودين تو لحقت المشكله نتاع وجدي كشريده نتاع اسامه عبيد يعني في المقابل التو قاعد يحاول ينتدب بعض الانتدابات اللي ممكن الاجهزه ترى انها انتدابات هذه تنجم تبدل واقع الفريق.
2: ما في شك مروان فما اجماع كونه الوضعيه نتاع النجم الساحلي وضعيه غير مسبوقه مروان وصعيبه برشا. والحقيقة معناتها جماهير النجم الساحلي تقريبا هي خدات على عاتقها أنها تخرج النجم من الوحل اللي قاعد فيه توا والصعوبات اللي قاعدة يتعرض لها توا. بالنسبة لياسين الشيخاوي مروان قاعدين نشوفوا معناها فما إلى جانب العكروت بيان سور هيئة المدير الكل قاعدة معناتها تمشي أون باراليل قاعدة تخلص في الليبات قاعد تحاول تنتدب لاعبين خاطرك شي ترى النجم الساحلي فقد برشا من امكانياته، فقد برشا من اشعاعه، وقاعد يلوج على روحه وقاعد يفركس على روحه، ضيع لي ريبير، وهذا كل معناه في شهاده الناس كل معناها كون نجم تسحلي بعد برشا على مستواه. شفناه الموسم الفارط ولا قبله، معناتها النتائج بتاعه ما كانتش في مستوى اسم النجم تسحلي او تاريخ النجم تسحلي. لذا ياسين شيخاوي نشوف فيه معناها قاعد يخدم في خدمه الحقيقه، خدمه معناتها نتاع صنايعيه مروان. نشوف نشوف قاعد في تبتي قاعدين يتخلصوا من اللاعبين اكل المديونين لهم. من تقريب اسامه عبيد معناتها تسوت وضعيته، وجدي كشري ذا كيف
1: وجدي طلب الخروج، طلب الخروج وجدي، طبعا مقابل تخليها ثلاثه جيريات تقريبا حكايه 100,000 دينار.
2: يقول لك ما نحبش نلعب معاك، ما نجمش تفرض عليه، ما نجمش تفرض عليه كل سوا لي كونديسيون مهما كان اسمه.
1: لا هو مهما كان اسمه هو اكيد راه باش نبداو الحين جيريه النجم الساحلي في وضعيه مش نتاع باش يخلص جيريه شهريه 35 مليون الحقيقه في الشهر. يعني الملاعبي فينالمون ما عمل شيء، معناها حتى كرجع مناول بصراحه، معناها شنو الاضافه اللي قدمها وجدي كشريده للنجم الساحلي؟ هو ممكن رجع ممكن كان يحب ممكن على كاس العالم.
2: أنا ما فما طموحات يعني، فما طموحات من النوع هذا. معناها تحب ولا تكره مروان إيزارير لاتيرو مع كل احتراماتي وإلا المدافعين، ما نجمش يطلب حاجه اكثر من حجمه. خاطرش شكونوا هما يكونوا فاعلين مروان، يكونوا هما لاعبي وسط ميدان والا المهاجمين اللي يكونوا معناتها لامبرات نتاعهم واضحه 100 برشا على الفريق. الانسان يكون مهاجم ويكون هداف، ينجم يضغط وينجم يعمل برات فار وينجم يتحصل على. لكن انت كاريال لاترال معناها ديزيك سنتري، ينجم معناها اي لاعب صغير كما كان يحكي وليد بكريكا والا مهدي من عشكون، معناتها لاعب صغير يكون ضيف ويكون معناها عنده متحمس وكل شيء، ويكون معناها كاليتي تكنيك معناها حتى متوسطه تخدمه وتحطه في الاطار بتاعه ويخدم لك الخدمه دي ويعطيك معناتها. لذا معناها وضعيه معناها وجدي كشريده معناها يظهر لي صار مفروغ منها. وجدي كشريده اختار طريقه وربي يعينه ربي يوجهه خير. الانتدابات تاع النجم الساحلي تقريبا كانت فما انتدابات قيمة. انا نشوفوا عزمي غومه معناها لاعب النادي الصفاقسي، ونعرفوه اللاعب الوليد هذا ما قاش حظه كوم الفو معناها في النادي الصفاقسي، وخرج معناتها في بري
1: عمل تجربه في مصر، زاد
2: تجربه في مصر ومعناها عنده كاليتي تكنيك ولاعب ممتاز. ريان كو معناها الطون جو في النادي الصفاقسي ما خداش وقته كوم الفو. نتصور في النجم الساحلي ياخذ وقته معناها ويتحط في المكان، يتوظف التوظيف اللازم يكون فيه. نصوره باش ينحي مشاكل نتاع النجم الساحلي على مستوى اللاتيرال جوش. بالنسبه للاعبين الاجانب دياكيتي وسانغاري معناها زوز لاعبين معناتها الشيء اللي قاعد يتقال عليهم حاجه كبيره معناها، ولاعبين معناتها قادرين انهم يضيفوا برشا النجم الساحلي. شفنا معناها الفايت شفناه النجم الساحلي بالمواسم الاخرانيه على مستوى خط وسط الميدان وخط الهجوم، هذا هو المشكل، وخط الدفاع بيان سور ثلاثه خطوط. بالنسبه لخط الحراسه المرمى معناها تقريبا النجم الساحلي عنده من احسن الفم على الساحه الوطنيه، صبري بن حسن ورائد القزاح تقريبا يخليوك كنت تطمان على الشباك نجم الساحلي. على مستوى الخط الخلفي مروان الحقيقه هنيد ودقدو ما كانوش في المستوى، ما عطاوش النجم الساحلي اللي يستحقوا. شفنا اهداف معناها خذت برشا اهداف وخسرت برشا مقابلات النجم الساحلي معناتها ساذجه، خساره ساذجه شفناها مع الاولمبي البيجي بامال دي فوا في في في في في سوسه. كيفاش تخسر مقابلات كيفاش تاخذ تقبل اهداف معناتها اون ديري ماكش تلعب ضد النجم الساحلي كيف على مستوى خط الوسط وخط الهجوم. عانى الكثير الامرين نجم الساحلي من خط الهجوم، بعد بوجناح بعد بونجاح بعد جزيري وسانتوس، بعد ما فماش فرغت الساحه. اليوم معناها نجم الساحلي مطالب شيء قوي. انت كفريق تحب تلعب على الـ على الـ الـ التيتروات مروان مش تلعب باش ترجع اسمك كنجم نادي الساحلي، لابد اول حاجه يكون عندك حارس كبير. حارس كبير موجود من عمناون، موجود الحارس كبير، خط الخلفي لازم يكون عندك خط خلفي سميك وقوي. ما كانش فما كسهل مغالطته، سهل جدا مغالطته كان الخط الخلفي بتاع نجم نادي الساحلي على مستوى بناء الهجمه الكونكليزيون بتاع الهجمه وتخريج الكره معناتها الاسيست وكل شيء. الحقيقه حتى كي جي هيك مع عبيد الموسم
1: وسام عبيد
2: الحقيقه ما حلش المشكل، ما شفناش نجم الساحلي فما سلاسه كما كان قبل، كان الحسومي كان زبير بيه الحقيقه كانوا لاعبين يخلق لك من لا شيء فرصه ويخلق لك بونتو. ما شفناش الحقيقه وسام عبيد، يمكن السنوات القليله قبل بشويه كان بالحق كان فاعل وكان قادر وسجل برشا اهداف نجم الساحلي، لكن خروجه وعودته ما كانتش في صالح ولا في صالح نجم الساحلي. اليوم نستناه عبيد باش يرجع لمستواه الكبير،
1: هذا اذا كان قعد بيسير
2: بون. هو
1: مازلت مش واضحه
2: بالضبط، يقول كونه تسوت وضعيته مروان، لكن مش حاجه سير كما قلت 100% على مستوى الخط الامامي معناتها الخط الهجوم والزوز لاعبين رواق لابد باش تكون ريان عنان معناتها موجود، لكنه احتمال ريان عنان باش يغادر
1: نجم يخرج زاد
2: بالضبط تقرا له حسابه. حسيله النجم الساحلي شانتي كبير مروان، ياسين شيخاوي قاعد يحاول معناتها يلقى الحلول للنجم الساحلي، وقاعد مع قاعدين نشوفوا في حوايج مزيانه، قاعد نشوفوا الحقيقه ياسين قاعد يرقع في الفريق، قاعد يحاول يرجع النجم الساحلي كالفريق المهاب، الفريق القوي، الفريق القادر انه ينتصر في اي مقابله سواء في سوسه ولا البر. تصور النجم الساحلي حتى في سوسه اصبحت يلقى صعوبات كبيره باش نجم ينتصر والا باش يخرج بنقطه معناتها بعد اللي شفناه في الموسم الفارط والموسم اللي قبله، اللي ده معناها نشوف كونه ياسين الشيخاوي قاعد يغزر بعين عين فنيه قويه برشا، قاعد يحاول يشوف حلول للنجم الساحلي. ونتصور معناتها من هنا اليوفا الميركاتو او من هنا انطلاق البطوله باش نلقاو النجم الساحلي اللي يستنى فيه الجماهير التونسيه. الحقيقه خاطر شيء بالحق فما شفنا برشا بوادر مزيانه على مستوى اللونتوراج، على مستوى الانتدابات، على مستوى الكونسرفاسيون بتاع اللاعبين اللي قادرين انهم يعملوا اضافه للنجم الساحلي، خاصه كي نشوفوا الخط الخلفي بتاع النجم الساحلي باش يتحول باش يتبدل راديكالمون. نحسوا نعرف اني محمد حسين مثلا تم استرجاعه من النجم المتلوي، اليوم نشوف فيه على قائد المغادرين مروان معناها
1: ايه ونشوف المدرب الجديد اكيد باش يكون عنده راي صاحبي في الانتدابات. مع التذكير انه النجم الساحلي زاد انتدب عبد الله العامري واشرف بن ضياف زوج اللاعبين اللي الموسم الماضي الحقيقه عملوا موسم محترم به. نمشي للمهدي، نرجع للمهدي. مهدي
3: معاك مروان.
1: متي تقريبا نفس السؤال، يعني اجمالا ميركاتو النجم الساحلي مع الوضعيه الماليه الصعيبه كيفاش نجموا نشوفوه؟
3: والله مروان تقريبا سي الحبيب يعطي الصحه لخص معناها بكل تفاصيل الوضعيه نتاع النجم الرياضي الساحلي. انا في الليتوال نعتبر انه النجم الرياضي الساحلي ابرز مثال اللي كنت نقول لك فيه قبيل. ريت كنت نحكي لك على التكوين وعلى الشبان، ونجم الرياضي الساحلي مركز تكوين الشبان نتاعو كان في زمان قريب يضرب به المثل في افريقيا. على مستوى المعدات وعلى مستوى التجهيزات الموجوده غادي في وقت ما وعلى مستوى نوعيه اللاعبين اللي اعطاهم للنجم الرياضي الساحلي، وابرز مثيل هو 2007 والشامبيونز ليج اللي اتعملت حتى جيل من بعد راه. حتى اللي جاء مع فوزي بن دارتي ومع لومير نتياز وبن عمر وكشريده وغيره معناها في كل الحالات كان ماهوش من ابناء النجم اما مره على مركز التكوين معناتها عنده بصمته مركز التكوين في النجم الرياضي الساحلي. ياسين شيخاوي كان في مركز التكوين واشرف في السنوات القليله الماضيه على مركز التكوين، ربما يعرف معناها كيف تدار الامور غادي يعرف شو عنده ما عندوش في الخزانه هذا. الجزء الاخر نتاع التركيبه الجديده في النجم الرياضي الساحلي ومحاوله لانقاذ الايطوال هو براكوني اللي هو ديجا عدى اغلبيه معناها مسيرته كفورماتور كمكون اللاعبين. النجم في انتدابه لبراكوني ومع ياسين شيخاوي كمدير رياضي نراه حل ذكي جدا وباقل التكاليف. المدرب الفرنسي هذا مدير باش يخدم وحتى في تصريحاته قال الشرف كبير برشا انه نكون في نجم الريال الساحلي، راهو ليطوال معناها سمعته سابقه براكوني تو اكتشفناه في تونس، وهو اكتشف في نفسه كمدرب اول. اما زاد هو سابقا يعرف انه كان تقول له ليطوال والاسبيرونس في تونس يجي يجري معناها، معناتها راهو شرف كبير انه يكون في ليطوال، ويعرف انه ينجم يلقى القماش اللي يحب عليه. ربما العين هذيك نتاع المدرب هي اللي قد تعطي للنجم الساحلي بعض الحلول. علاش نحكي على المستوى هذا؟ لانه النجم معناها الناس الكل نعرفوا انه الامكانيات الماديه نتاعو ماهوش باش ينجم يعمل صفقات من اعلى تيرات، وللاسف راه احيانا فما لاعبين يتم الرفع معناها من مستويات نتاعهم الماديه فقط اسلوب تيرا ما تلقاش حاجه كبيره، راهو معناها الانتدابات ماهوش مقياس، مش مقياس المالي يا مروان، مش مقياس المالي معناها جوار غالي ماديا ما راهوش ينجح. فهمتني؟ ما نعرفش تسمع فيا ولا لا مروان؟
1: معاك معاك
3: معناها لا بروف عمله النادي الافريقي عمل الانتدابات ماديا اقل برشا من الترجي وهذا هو اللقب. دونك انا بالنسبه للنجم الريال الساحلي فما بعض العناصر اللي هو قاعد يجيب فيهم ليطوال بتكال، فهمت؟ بتكال معناها باقل تكاليف، اشرف بن ضياف راه ممتاز جدا عمله الترجي الجنيس. اتمنى انه النجم الريال الساحلي يلقى الخير في ولاده هذه باش نقولها معناها، لان ولاده من اللاعبين بما ان ولاده من المسؤولين ماهمش الكل قاعدين للاسف انه ملمومين حول عائله النجم الراجل الساحلي. ابنائه من اللاعبين كما انا مره حكيت على وسام عبيد وتو على كشريده وغيره. انت جيت لليطوال في وضع سيء جدا، جيت باش تعاون ليطوال في عمليه انقاذ، جمعيتك تعرفها غاطه في الديون وفي النزاعات، وجمعيتك شجاع نار وتقف على ساقيها. انت جاي يا باش تعاون يا من البدايه تقول لا، مش تجيني تعاونني بعد ستة شهور تعمل لي قضية تبي تغرقني. معناها احنا ماذا بينا راه بناء النجم الراجل الساحلي اللي ليطوال عنده فضل عليهم يحاولوا انه يراعيوا المصلحة نتاع النجم الراجل الساحلي. حتى كان مش باش تبقى مروان في ليطوال كشريدة وعبيد وغيره، حتى كان مش باش تبقى اخرج بن ضافر، اخرج امبوتي، خلي تفتوك اخويا في النجم الراجل الساحلي. انا عند الحالات اضعف الايمان ما تشكيش بيا اخويا، غض النظر. فهمت؟ لانه هدايا تو كيش تعمل موازنه، انت تعمل ليكيليبر ما بين دمج بعض العناصر الشابه. اسمع ما تنساش
1: مهدي، مهدي تقعد معنا فقط باش نرفع اذان صلاه العصر وطبعا نرجع معك.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: C'est la pub.
1: فرصه متاع خدمه طياره ما تخليهاش تفوتك. صنايعيه عندك خبره في مجال الخياطه، تلوج على خدمه فيها استقرار وقدر ومسؤول. شركه علي الامام للخياطه والتطريز في قصور السيف، حل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبره على الات الخياطه والتطريز. الشهريه محترمه وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. اذا عندك تجربه تعبك ما يبيعش، نضمنوا لك معادله الاقدميه، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبه للتغطيه الاجتماعيه والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفلين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
2: سيون سبيسيال في قصر معارف بالساحل اللي لوش في النفريات دي بخوبو توصل حتى 50%. شوبينج اكسبو، معرض الاثاث، مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويلية ل 3 اوت. مزروب على تأسيس دارك وتحب على ليفريزون غابيض، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية ل 3 اوت بقصر معارف بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
0: Retour du programme sur votre radio FFM Sportissimo مع مروان بن سلامة يرجع لكم بعد شوية.
3: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. طبعا مش نرجع للسبورتيسيمو، نرجع نكمل ما تبقى من الحصة. مهدي مرحبا بك. مرحبا
4: بك مروان، وربي يتقبل صلاتك جميعا.
3: امين ان شاء الله يا ربي. طبعا مادي كما قلنا، يعني وقفنا في النقطه المتعلقه بالنجم الساحلي.
4: بالضبط بالضبط، كنقول لك هذا اثر الساحلي نتاوت وتزيد يعطي الصحه. انا عطا كل تفاصيل على التركيب الحالي نتاع الادوار. فما لاعب شاب اتنبا له ان شاء الله بمستقبل طيب، هو المهاجم ياسين الشعباني. صراحه انا لفت انظاري في مباراه المنتخب التونسي ضد المنتخب الالماني، فرجت مباراه وقت منتخب الاواصل. عندك بوسلامه، عندك ريان عنان اذا واصل، عندك عديد من اللاعبين اللي نجموا ينقذوك واللي هما خذوا ديجا خبره في الاكابر وقيد زاد النجم الرياضي الساحلي يستفيد منهم. فقط اللي خايف منه ربما في النجم الرياضي الساحلي بالمفاجات وسط الموسم، لانه توا لازم تعمل انتدابات ونجم ترفع سقف طموحات وتحلم. ومن حق جمهور النجم راهو انه يرجع لبلاصته ويرجع للمكانه اللي كان فيها النجم الرياضي الساحلي. خاطر راهو يا مروان جمهور النجم ما يقتنعش، راهو بكلامي نتاع كون شبان واصبر وكلامي الكل. راهو يقول لك لا، يقول لك خويا انا راهو اسمي نجم الرياضي الساحلي، راهو اول فريق هاز الشامبيونز ليج في المسمى الجديد نتاعها، واول فريق تونسي مشى للكاس العالم. ونعرفوا النجم الرياضي الساحلي كل ما يكون ليطوال بخير، واحنا في تنبك الازمه نتاع المنتخب التونسي للاسف. زاد باش ما يتغشوش،
3: لا هما باش يتغشوا، ما يحبوش الكلمه هذه. فما ناس ما تحبهاش.
4: النجم الرياضي الساحلي كل ما يكون بخير، وهنا بالادله المنتخب التونسي يكون بخير. في 1994 ابرز مثال، معناها نذكروا كما قبيله نحكيو على الاهلي، نحكيو في ليطوال راه خمسه سته لاعبين يكونوا اساسيين في المنتخب التونسي. كان مش حتى وقتها في ليطوال تلقاه مثلا برا في الاحتراف هو النجم الرياضي ليطوال بالعين نتاعو، هو جاب كونتونس وكليتون تونس اللي هما كان عندهم تاخير كبير انهزوا كاس افريقيا. وعزيزي وفاتو غضبان في الشوشات في 96 بعد زبير بيا وغيره. معناها ليطوال ديما تقعد مدرسة عريقه واسم كبير ورقم صعب في افريقيا، حب من حب وكره من كره، ويجي نهار وليطوال يرجع الى سالف معناها حيويته ونشاطه. فقط اتمنى انه كلها على ليطوال معناها ترجع من جديد لرجال الاعمال والمسؤولين. بالحق انتم اقرب مني غادي، ما نعرفش شنو المشكل بالضبط. اتمنى انه نهار تصير مصارحه، اش فما شنو المشكله؟ اذا نقعدوا الكل ما نعرفش انا الهيئه العليا للدعم معنا الحكماء نتاع النادي، وصار على برشا مرات جلسات هذيا تقوم بتوزيع المسؤولين تحكيو اش فما شنو المشكل، شنو يزوب الساتر ما يخليكش تدخل وتعاون.
3: لا لا لا، الحكماء يحبوا يتحكموا فقط، يحبوا يسيروا المشهد، يكونوا هما كل في مسرح العرايس، عرفتهم يحركوا هما من البعيد، معناها يحركوا هما كل شيء. ما في الفلوس الحقيقه ما فما هي مشكله. راهو شوف مهدي، مشكله النجم الساحلي عميقه برشا، والجمهور اقتنع بالحكايه هذيا، وهذاك علاش ولا الجمهور واخذ على عاتقه مساله الدعم نتاع الفريق.
4: يعني بالضبط، هو مروان تقريبا والله دون شعبويه، والله بلا شعبويه تقريبا النجم الساحلي قالوا كان جمهوره وحتى مثلا توكيل عكروت اللي هو في الهيئه التنفيذيه قال لك انا اصلا انا واحد من الجمهور معناها يتصرف الراجل بالحماس بتاع المشجع بتاع المحب. وقال انا والله الكلمه معناها قلقتني ما في بنيش الوضع بك السوء هذاك في اول مداخله اعلاميه ليه على موقع النادي. قال لك انا احنا شديناها خاطر حتى حد ما حب يشد النجم الرياضي بتاعه.
3: لا حتى حد
4: يتواجد بالسيارة زي يعطف يا مروان. تبدا الناس الكل تتشهى وتتمنى تعمل صورة في مركب النجم الرياضي الساحلي كما صار قبل وفي عديد الأندية. أنا أعطيك النادي الإفريقي تو في أزمة تو مادية حب ولا نكره. فما مهدي ميلاد اللي هو كما نحكيه على الاستراتيجية الحكيمة الذكية بقى التكاليف جاب لك بطولة براتيكمون سيد وحده ومحسن ترابلسي شكون معاه حتى الداعم الأمريكي غير موجود غير متاح حاليا كبارات النادي اللي ما يحبش نقول معناها كالمخرم اللي وراء وجوههم في الفينال متاع البطولة في مباراة الأولمبي الباشي في آخر مقابلة والكلهم على أرضية الميدان ويتطوروا مع التروفي ورؤساء النادي السابقين وينهم؟ حاسبيك تو هناك تحط الركايك معناها مش في الصور فهمت؟ دور تحية أنا كبيرة للهيئة التسييرية هذه متاع النجم الرياضي الساحلي يعني قلت لك كل ما أخشاه على الإطوان إنه لا قدر الله لا يجب الموارد لمجارات الموسم لأنه موسم نعرفه ديما الموسم شاق في تونس وصعيب وفيه مفاجآت متاع مستحقات لاعبين يحبوا النكرو زاد اللاعب تو محترف يحب مستحقاته يجيك وسط موسم خويا طالب مستحقاته من أين لك معناها لازمك تعمل زاد موارد قارن وتجابع بها هو تاريخي اللي يعمل فيه جمهور النجم تو راهو مش السنة بركة تقريبا منذ خروج شرف الدين معناها اللي بين ظفرين النجم قد يندم على البروفيل بتاع شرف الدين اللي هو على حمدي المدب تقريبا مروان معناها نفس الاستراتيجيه حب الانتدابات او الانتدابات حب الفلوس او الفلوس خدم السيد نحبه ولا نكره بعده للاسف تقريبا باستثناء استعطنا جناح لهذه البطوله البقيه معناها
3: فراغ كبير حقيقه
4: فراغ كبير ومعناها توا الاطوال لازم يخمم في منح الانتدابات في المليار و600 العاجله مرة أخرى نسمع في مروان الناطق الرسمي في ساحة يحكي عن مليار و600
3: تقريبا باش ياخذ ليسونس
4: بتاع صحيح بتاع البطولة وبعد يخمم في أجور اللاعبين مروان ما فهمت معناتها بالتوفيق اليوم والله يكون في العون وإن شاء الله نجم الرياضي الساحلي عاجلا أم آجلا إن شاء الله ما عادش يجي يضيع وقت ويرجع لبلاصته ومكانته كما قلت راهو سلامة المنتخب الوطني التونسي بصراحة معناها من سلامة أنديتنا الكبيرة وتحديدا من النجم الرياضي الساحلي اللي هو عرس من عرس الكرة التونسية.
3: واضح مادي ومع النجم الساحلي نكملوا فما اتفاق رسمي صار ما عندوش برشا صاحبي زاد الترويج هنا نتاع النجم الساحلي مع الملاعبيه صغار زاد هذا اللاعب كان ينشط في موناكو ادم بن عوانه طبعا اللاعب هذايا منتظر خضاع معنا الاختبارات الفنيه ونجح معناها براكون يعني اختاره ومنتظر باش يكون في النجم الساحلي لمده 4 مواسم اللاعب هذا يشغل خطه ظهير ايمن. صاحبي بنرجع شويه للمدربين تو شفنا النجم الساحلي براكوني شفنا ريجي كامب ترجي استنسخ التجربة مرة أخرى متاع المدرب هذا شفنا ماهر كنزاري وجدل كبير برشا في النادي الفريقي وعلى فكرة هو اليوم أول حصة تدريبية للكنزاري في مع النادي الفريقي شفنا أيضا النادي الصفاقسي رجع لنبيل الكوكي
5: جستمون مروان نبيل كوكي كانت عنده تجربة سابقة وما كانتش ناجحة 100% لكن نتصور لا يلدغ النجاح للمرتين نتصور العودة متاعه هذه ما تخليوش تتيح الأخطاء اللي سقط فيها المرة الفاتت وباش تكون معناتها المصافحة هذه ولا الباساج هذه مع النادي الصفاقسي باش يكون ناجح نتصور نبيل كوكي عنده كل مقومات المرن اللي قادر انه يهز النادي الصفاقسي للطريق السوي والطريق اللي استناو فيه معناها احباء النادي الصفاقسي ناهيك كونه النادي الصفاقسي موسم فارط معناها عدى نهاية موسم ممتاز جدا واحتل المرتبة الثالثة معناتها جا من البعيد واحتلنا وخذ معناها جزاع المرتبة الثالثة وشارك في المسابقة الإفريقية معناها كأس الكاف هذا يخلي نبيل كوكي عنده معناتها ديفي كبير برشا تشالنج كبير برشا باش يحافظ على الصوره هذيك اللي كمل بها محمد الكوكي الموسم الفارط ويحافظ على النتائج الكبيره هذيك اللي كمل بها السيزون نادي الصفاقسي ويدعمها بوركو با معناها كاس معناتها بالكاف نتاع الكاس الكونفدراليه اللي قادر انه وسبق له انه معناها رفعوا نادي الصفاقسي بمال دي فوا بالنسبه لل ريكي كامب مروان نصور الترجي التونسي اخطا في ذات يوم انه تخلى على الفني هذا وشفناه كي مشى معناه الفريق اخر وفريق صن داونز
3: مشى للهلال السوداني
5: الهلال السوداني معناه قدم نتائج كبيره واظهر انه فني معناتها متمكن مروان لكن كانت عنده يمكن بعض الزوبستاكل ما خلتوش ينجح 100% مع الترجي التونسي او ما صبروش عليه مروان هذا اللي خلى الهيئه جدد فيه الثقة وتستقبله مرة أخرى وتعطيه معناها الفرصة الثانية اللي معناتها نتصور كيف كيف مروان إنسان معناتها صارت له مشاكل مع فريق مش خرج وعاود يرجع له ما نتصورش باش يعاود يفيها في نفس المشاكل سيرتو كونه هيئة الترجي معناتها بقية حمدي مدب أو شكري الوعر يمكن باش توفر له الظروف اللي معناها تخليه معناتها يخدم في أريحية وتخليه معناتها يحقق النتائج المنتظرة. براكوني مروان حسب الأخبار اللي قاعدة تتوافد من من من مركب النجم الساحلي أو من الملعب الأولمبي بسوسة قاعد يخدم خدمة كبيرة وقاعد يحضر وقاعد وهذا هو الفنيين اللي نحبوهم مروان واللي معناتها كل فريق يتمنى يكون عنده فني من نوع هذا اللي هو مشرف تقريبا على كل فروع مروان يمشي ويجي مغروم برشا سيد هذا كما قال مهدي قاعد يكتشف في روحه كمدرب أول ومدير فني معناها الكون في كرة القدم في النجم الساحلي قاعد يخدم خدمة كبيرة قاعد يجي بكري قاعد يروح آخر واحد قاعد يلم كل شيء حتى على مستوى الأرضية على مستوى المستويات الكل حتى على مستوى ليجين ديفي تاع اللاعبين استقطابهم معناها ضمهم ومعناها باش يحل لهم مشاكلهم وكل شيء يحاول يقرب منهم للماكسيموم وهنا تكون اللحمة وتكون معناتها بالطريقة هذه اللاعب مروان كيشوف روحه محل اهتمام كبير من الفني راهو يعطيك 200% راهو مروان مع التواجد كريم العكروت معناها الحقيقة مؤثر ومؤثر جدا خاصة على مستوى الإداري معناها ياسين الشيخاوي على مستوى الفني معناتها والإلمام تاعه ياسين الشيخاوي معناها ما نجموش نحطوه نتعداو عليه معناتها مرور الكرام ياسين الشيخاوي أحسن ما خلقت كرة قدم تونسية إنسان معناتها مليان في مخه إنسان فنان في سور تعرام اللي خليه معناتها يستثمر أو يوظف الإمكانيات هذه لصالح النجم الساحلي وقاعدين نشوفه في بوادر باهي نجم الساحلي عنده تقريبا في الافكتيف نتاعو عمناول عنده مجموعه مش كبيره لكن قادره انها تمشي بعيد بالنسبه للساحلي مع يضم لها بعض الانتدابات كما قلت انت مروان موجهه النجم الساحلي تصور يلملم روحه ويرجع معناها بقوه وكما قال مهدي معناتها النجم الساحلي يكون بخير كرة القدم التونسية تكون بخير النادي الافريقي مروان بعد التجربه تاع النادي نتاع فوزي بنزرتي الحقيقه تجربه ناجحه والفني هذا معناتها اكسبسيون بالنسبة للفنيين في كرة قدم في كرة قدم تونسية فوزي بنزرتي رباح فوزي بنزرتي معناتها أين محل خل لي زومبرانت بتاعه وفك زبطونات الترجي التونسي اللي ما فكهم حتى واحد آخر مع نجم الساحلي ومع النادي الإفريقي بعد خروجه مروان كانت استقطاب ماهر الكنزاري والإطار الفني معاه الكل كان نتمنوا لهم النجاح نتمنوا لهم الأفريقي يكون في نفس المستوى لكن حسب رأي مروان فما شكون خرج من النادي الافريقي لابد من تعويضهم احسن تعويض لابد من تواجد
3: مع نزيف معناها نزيف صار في النادي الافريقي الحقيقه اللي خرجوا مؤثرين برشا بلعبيه
5: مؤثرين كومبري الفني
3: ومازالوا نجموا يزيدوا يخرجوا بلعبيه اخرين
5: كل شيء نتمنى يكونوا النادي الافريقي ما يستسلمش للنزيف هذا نتصور النادي الافريقي بطل الموسم النادي الافريقي عنده شانج كبير برشا هو محافظ على البطولة ومش سهل انك تفك بطولة الترجي وتعاود تحافظ عليها موسم اخر مش سهل بالكل كيف مع عودة نادي الاتفاقسي وعودة النجم الساحلي اتحاد منستيري نتصوره في احسن حالاته الملعب تونسي كيف معناها فما اخبار باهي عليه نتصور باش تكون صعيبة برشا النادي على النادي الافريقي كونه يستحفظ لكن فما شروط تتوفر يلزمها تتوفر في الفريق باش ينجم يحافظ على
3: ماهر كازالي نجم ينجح في نادي الفريق.
5: هاني باش نقول لك
3: هذا اللي نحب نوصل له. السؤال المطروح هذا هو السؤال المطروح.
5: أنا بالنسبة لي فنيا على الإطار الفني وعلى المجموعة الفنية اللي قاعد باش تسوق النادي الإفريقي في الموسم هذا نتصور مروان معناتها نقول معناها كل معناتها تجرد ما عنديش حتى مشكل مع حتى حد كون النادي الإفريقي خطى خطوة إلى الوراء.
3: بعجالة نرجع للمهدي مهدي تقريبا تحكيت بكري على براكوني نحكيه شوية على الكنزاري في النادي الإفريقي وجدل كبير برشا صار الحقيقة بوليميك صارت على تعيين الفني هذا ونحكيه وزاد على نبيل الكوكي في النادي الصفاقسي.
6: باهي أنا بالنسبة للكنزاري مروان أعتبر أنه في بروبليم صار مدرب راه محترف يخدم على روحه واليوم في الجمعية إكس غدو في الجمعية إجريك أما احنا تعصب الألوان وعمل ألوان عما يخلي ربما أحيانا نقفوا عائق من خبز اللاعبين. نعطيك مثال فوزي بن زرت فوزي بن زرت إذا مسيرته في الاتحاد المنستيري هكا ولا معناه أولمبيك تيني بوزيد بعد الاتحاد المنستيري نجم ربي استحلي نادي الإفريقي ترجي دارهم الكل وبراتيكمون سي فوزي ربي ان شاء الله يطول في عمره ويشوفه في تحت بدنه وعمل مشاكل مع الانديه الكل. تفكروا فما مره في سلطه مباراه ترجي ولازم ربي يساحلي بين ظفرين المنافسه الشهيره بينه وبين ياسين بن احمد.
3: ياسين بن احمد في وسط الميدان صارت
6: يعطيك الصحه
3: في وسط الميدان صارت
6: سالته مره قلت له معناها يا اخي تتعارك واحد ما هاك طيب انسان طيب في الدنيا قال لي كنت اصحابي
3: في الكوره في
6: الكوره فهمت والكورة تعمل شوية كلمة كيك نحاولوا انه نعطيه الفرصة لأي مدرب نشوفه فيه سواء نادي الفريقي شاف انه ببون بروفيل ماهر الكنزاري بالنسبة لنادي الفريق يتريه في تونس يعرف كواليس البطولة التونسية برشا ملعبية دربهم سواء في الترجي او في منتخب الشبان او لعب ضدهم لعب شامبيونز ليج عنده المينيموم من الخبرة على مستوى المنتخبات الوطنية وكيف يجاري الضغط وهذا هو ربما اللي حاسب به النادي الافريقي فوز بن زرت يلقى مسؤولين من الزمن الجميل سابقا في التسعينات وغيره اللي امنوا به واللي شافوا الايجابي وتقريروا السلبي اتصنعوا اسم فوز بن زرت عميد المدربين اللي دار تونس الكل ما شاء الله اما كان باش نحسبوا كل مدرب على نادي وقال شنو قال فينا تصريح وقال خاطر درب الغريم الاسد نتاعنا ما عادش يدرب لا وقتها ما عادش يدرب حتى تونس احنا ما حوجنا الناس عندها خبره بعد التيران النجم ينجح ما نجحش حاسبوا من حيث الامكانيات ومن حيث يكسروا كفر معاك ولا لا وقام بواجبه اولى ويبدو هذا نستوعبه جمهور نادي الافريقي في نهايه الامر خاطر لازم ما يعطلش قرارات الهيئه المديره ولازم يتعدى الحاجه ما اهم اللي هي كما قال في حبيب انه معناها مقارنه بعمناول وتسنا الوضع اختلف لكن نقول حاجه انا الافريقي عمناول ما جابش ميسي رونالدو مع احترام فما لاعبين خرجوا من أندية من الباب الصغير خذاهم من النادي الافريقي وعاود رجعهم وعاود صنع منهم نجوم معناها راه حتى عمناول الميركاتو ما كانش يحظى بمعناها اعجاب وتحديد كبير من جمهور الافريقي خذاها تقريبا ملاعبيه دي فانت كونترا ملاعبيه معناها صغار او حتى تسميهم استغل الفرصه انه خرجوا من الانديه نتاعهم وشنا انت خرج لك مثلا بن عبده مريح خرج لك زمزم جبت ضدين فهمت شنو غسان المحر في راهو وتابعه في السنوات الماضيه والله لاعب محترم جدا امكانياته ستتطور في نادي كبير اسمه نادي الافريقي وتكون في ترجي نادي تونسي هذا رير جوش معناها لعب الفتيحات طويل في ترجي جرديز ينجم يزيد يعطيك اكثر ورينا نادي الافريقي نجح مع رعايه اللاعبين هذوما اللي عنده تكوين تاليم في نادي كبير وبلغه الكوره معناها نرمت شوية معناها في رق على تفادي نزول وكذا وقف على ساقيه ويحب يزيد يعمل كارير ربما اللي لا يعوض وكان جاء في أي نادي بالنسبة له لا يعوض خاطر ما عادش عنده مهاجمين هو في الصواب بعد نادي الفريق كيفاش يعوضوا هذيك في يد المسؤولين بطبيعة وفي يد المدرب حاجة أخرى بالنسبة لنبيل كوكي بعد نسأل
3: نبيل كوكي
6: اي لا وما نمساوش حتى بالنسبه لنادي الفريقي زاد راهو العملاول كان معاك الامريكي داعم ما عندكش كما قلت القبيله معناها راهو انا نشوف الناس تلوم في مهد الميلاد لازم يعمل موازنات ما ماكش انت معناها سامح الجمهور نادي الفريقي تاريخي جدا اللي عمل فيه جمعيته كان يستحق يعمل هبه توا يعمل كالعاده نضخه بالمليارات اما زاد لازم تحترم المسؤول اللي هو يعاني اللي هو كل راس شهر عنده
3: عنده شارج وعنده التزامات وعنده بالضبط
4: صحيح. نحاول نعطيه الثقه في الناس. نبي الكوكي من افضل المدربين مروان السنوات الماضيه. عنده خبره عنده تجربات قادر ينجح. رجع بامكانيات جديده بتطور كبير في تجربته ماتوريتي اكثر بالنسبه لنبيل الكوكي. نبيل الكوكي معناها في وقت ما كان مطروح في المنتخب الوطني سقف تعرف نحكي مدينه توا مؤسسات الكل نعرف نبيل يعرف ساقس وكأنه ابن نبيل ساقس. نتصور بالخبرة اللي عنده بليك كيف اللي هو محترم مراوة عميوه سياسات مع محمد الكوكي في الروتور بطل
3: بطل بالضبط.
4: إذا كان نحطه من حالة كليب بطل نبيل ساقس إذا ينجح بثلاث أربع صفقات سوبر كما نقوله ربما يكون جدا عنده شأنه في البطولة أثناء
3: ان شاء الله. هو على كل حال طبعا باش نثروا مهدي لانه التزامات الخاصه بك طبعا عندك التزامات لكن ان شاء الله الحوار سيتجدد لانه مازلنا باش نحكيه ان شاء الله في قادم المواعيد. مهدي باش يكون معنا مازلنا باش نحكيه ان شاء الله على نقاط مهمه تتعلق بالكره التونسيه المكتب الجامعي والإطار الفني من عش حتى بعجاله. رايك في تعيين تعيين معين الشعباني والإطار الفني اللي معاه لانه التعيين الرسمي ما تمش عليه رسمياً إلى حد الآن لكن خرج الكلام يعني متاع التركيبة تقريبا واضحة.
4: بيه هو مفروض غدوة حتى معلومات
3: مفروض فما ندوة صحفية مفروض غدوة
4: اجتماع مكتب جامعي باش ياخذوا فيه القرارات. في الأثناء راهو معين الشعباني معناها قاعد يخدم على روحه معناها حتى صار اتفاق وكل شيء ما تمش الإعلان من طرف الجامعة. قاعد يركب الإطار الفني نتاعه وقاعد يتشاور وفي بالي اللي يعمل في محادثات آخر الاجتماعات باش تكون مع طبيب المنتخب معناها قاعد يتحرك معناها يربح في الوقت. ينجح ما ينجحش هذايا باش نجاوبك عليها بعجالة. أنا بالنسبة لي معين الشعباني السي في نتاعه تو يحكي عليه معناها كان تحط توينسة وان جون اللي متشبع معناها بالكرة الجديدة وكذا وكيتري على فوا هو معين الشعباني. اما السؤال المطروح اللي الناس كل تسال فيه واللي هذه قناعتي اسكو يلقى راحه باش يخدم او لا. ينجح معين اذا كان سايبو يخدم اذا كان ما تدخلش فيه. وسامحني انا مش مشكلتي مدرب في المنتخب هذه مش مشكله مدرب. انا مشكلتي بعد كاس العالم كيفاش تم التعديم على الخيبه بهذا الشكل يعني وكان شيئا لم يكن. المسؤولين طفئوا الضوء وهذه القرارات هذه متاع كل ها حطينا مدرب ونمسحوها في مدير رياضي تنحيوا مدير رياضي خاطر الاتجاه يسير نحو الغاء خطط مدير رياضي هذه الاصلاح.
3: وجددنا للمدير اداره التحكيم
4: اي مش هذا شو مروان بالنسبه للمنتخب التونسي مش بهذا الشكل تدار الامور. الخيبه والنكبه اللي خذيناها في كاس العالم هي الأسوأ في تاريخ الكره التونسيه. مفروض التعامل مع بعد الخيبه يكون على مستوى مسؤوليه ومتع مستوى ناس محترفين وموال يحبوا بلادهم. انا مع احترامي لكل اشخاص في المكتب الجامعي اغلبهم اصدقاء اما طريقة التعامل مع الخيبة وجعتني اكثر من الخيبة نفسه. انا عادل في ليبيا صار انت نهارين التالي صار مؤتمر كبير في احدى نزول معناها الفخمة في طرابلس ادعات له وزارة الشباب والرياضة متاعهم وزارة الرياضة وكان حاضر حتى رئيس الحكومة الليبية واطراف من السلطة والاتحاد الليبي لكرة قدم ووجهوا الدعوة لصحفيين ونجوم سابقين الكرة الليبية ومدربين البحث على حلول. معناها هما قاعدوا يتكلموا ساعات وساعات باش يلوجوا على الحلول بقطع نظر يلقاو حلول لانقاذ الكره الليبيه والمنتخب الليبي ولا كانت عند الاراده شو صلح انت اي اراده بها انت الشعب التونسي كل طالبك بالاستقاله كون عندك الجرأه اعمل مؤتمر صحفي يجيب الصحفيين يعملوا لك هما اموال مساءله ويعملوا لك تقييم معاك كيف السيد وزير الرياضه راضي على الانضمام تاع المنتخب كيف احنا الصحفيين خل نسالوك وخل نناقشوك. انا عندي 20,000 دوسي نحب نسالهم عندي برشا كواليس صارت في المنتخب يعلموني ان المنتخب نتاعي صاروا في حاجات هكاك يجا مثال شقول لي راني لن استقيل قول ما شاء الله تحبوني نستقيل لن استقيل للاسباب الفلانيه خاطر مروان هو قانونيا حتى حضره ما يجبروا باش يستقيل
3: اكيد لكن عندك مسؤوليه اخلاقيه تجاه الشعب التونسي على الاقل وضح وضح شنو صار
4: وضح قول تحبوني نستقيل لن استقيل لهذه الاسباب اهمها اني انا
6: خليت إمكانيات مادية صعيبة. اللي أنا خليت تراو مارش خليت الاتحاد في وضع سيء والأندية صوتت لي أربع سنوات لازم نحترمها. أوكي أوكي يا كاك هاو الإصلاحات تقول لي وخليني ناقش كان وعقي لي في وسائل الإعلام في المباشر
3: خلي الناس تشوف خلي الناس تشوف بالضبط
6: خلي هذيك اللي تصلح ما عدا هذا ما تحبش تصلح ما عدا هذا ساكت وتو يتلاوى وتو يتلاوى بالبطولة وتو يتلاوى بالأندية هذا اللي تو صار تو في تونس هذا هي محاولة للتعقيم على الأزمة والخيبة الكبيرة. وسيد الوزير بالله وأنهي سيد الوزير احنا حاجتنا دي باش توفر ظروف للمنتخب مش معناها
3: تدخل
6: مثلا تكون تدخل وتكون صاحب قرار وتعطي رأي في المدربين. هل تعلم في مروان ان الوزارة رفضت ان المنتخب يمشي في طيارة خاصة كأس العالم
3: مثلا ربما ما يعرفوش مش ما يعرفوش مش عبيت
6: هذه الجامعة راهو نطحتها الوزارة انه خلينا نتقشفوا كل شيء مش لازم نمشي في طيارة خاصة اي والنتيجة كانت سامحني كان 24 ساعة في الجو المنتخب عمل بريكساء تونس فيان فيان بريكساء بريكساء تونس لندن رجعنا للمكسيك اترافير اسطنبول وكلام هذا وصلنا ايكويزي وملعبية كانوا متقلقين حتى نفسانين حسوها ملعبية وكأنه يهانة ليهم وشنو صار باركونسكو كونسكو مروان ما مشيناش في طيارة خاصة ما هزيناش الطبخين بتاعنا ما هزيناش ماكلتنا كلينا ماكلة مكسيك اللي فيها ديجا مادة
3: صنفت
6: معناها بالمحضور
3: ايه بالضبط محضورة ديجا
6: ريت كيفاش ريت كيفاش هذا ما هو انا وزير شباب الرياضة او حتى اي مسؤول في الجامعة نظم لي خويا ساعة رحلة آمنة ومحترفة لكأس عالم سمحني فترة وديع جاني لا أذكر أن المنتخب التونسي
3: مشى في طيارة
6: راهو من با في بزنس كلاس لعبية في الفئة الاقتصادية مع عامة الشعب راهو هذايا راهو في العالم ما عادش المنتخبات تدار بهذا الشكل هاي قلت لك راهو مش خطأ الجامعة بقدر ما يزيدها توصية زادة من الوزارة وبالتالي أنا واحد من الناس المسؤولين ياخذوا لي قرارات بهذا الشكل في حق المنتخب التونسي ما أنا خلوني خايف منك أنا تجم تعود لي خايبة أخرى هاتف بمثل هذه القرارات المرتجلة فهمت مروان وأنا أخويا لازمنا أولا قبل ما نحكيه على معين لازمنا نصلح أمورنا باهي تحب تقعد أنت كمسؤول ما عندناش مشكلة مع الأشخاص أما ماذا أعددت للإصلاح شنو الخطه اللي عملتها باش تنقذ المنتخب من ازمته
3: انت عندك
6: شنو الحلول اللي باش تطور بها المنتخب والبطوله التونسيه وعندك كوارث انت هنا على مستوى الانديه وغيره ما هو يجي حاورني خاطبني عبر الشعب مو مش بهذا الشكل مش بهذه الطريقه فهمت وبعدها نحكيه على اصلاح وعلى مدرب اللي صار في كاس العالم لازم نتفاداه الكل صح تصريحات لموشي من حقك الصحف في نسأل اش يقصد في قالوا لي تو الجمهور ما يحبش اكس وما يحبش جريك فهمت لعبه تصريحات خطيره
3: هي تصريحات خطيره لكن تؤكد انه ما ينجمش يكون مدرب وما ينجمش يولي مدرب
6: لانه
3: انت لا يعني انت مادام وصلوا حكم فيه كنت مدرب كنت تتكلم وقتها مادام كنت تكلمتش وقتها بالنسبه لي انت منبطح ما تصلحش باش تكون مدرب الحقيقه معناها
6: ومو خليني ناخذ كلامه
3: إيه لا لا فهمتك لا فهمتك مفهوم هو باش كلام قالوا يطرح تساؤلات اللي يلزم المكتب الجامعي يجاوب عليها لازم المكتب الجامعي يجاوب عليها
6: هو مدرب فاشل جدا بقطع نظر على اش حضروا لك ودخلوا فيك ولا ما دخلوش العبد اللي بخطط 5-5 مع سيئة هذيك ما نرحمكش عليها في تقييمي انا احنا شوف اسهل حاجة لقيناها بعد كاس العالم نقزنا على موضوع ليبيا ناسيونو ولا وناس الكل يشتموا في ليبيا ناسيونو
3: لا ويقلوا ولا معناه يتنمروا عليهم ولا ما عندهمش وطنية ولا تفهم شكون وطني اكثر من برشا عايشين في تونس
6: يعطيك الصحة انا مخالط برشا منهم من عائلاتهم يحبوا تونس ربما اكثر منهم
3: اكثر من بالضبط اكثر من برشا موجودين في تونس
6: انا اعطيني التقييم يكون كما لاعب ان بي ناسيونال ولا ان جوار لوكو لوكال كيف راهو توانسه كلنا كي بعضنا اللي قدم لي الاضافه مرحبا به اما انا كي تجيب لي دي بي ناسيونو جيب لي بن سليمان اللي هو عم كامل بيرفورمون في وسط الميدان متوسط ميدان ريليور في نورويتش سيتي في دوري انجليزي درجه اولى تلعبوا لي كمهاجم وهمي تونيكتي جناح تحطوا مهاجم وهمي السعد تحطوا ما نعرفش شنو البوست نتاعو تغيروا تماما وبالتالي عادي جدا راهو انه باش يكبوا الملاعب هذوما مع الاعتراف انه ماهمش الكل دو نيفو ماهمش الكل كاليتي كبيره. ثم انت لا مش انت تحمل مسؤوليه مش نقولك بين ناسيونال تجيب لي اي بين ناسيونال معناها فما ملاعبين كانوا ينجموا يجيو وفما ملاعبين كانوا ما يتحقوش يجيو. ما نعرفش شنو اللي صار داخل المنتخب باش صارت قائمه كيما هكاك في كاس العالم. معناها شفت التساؤلات هذه مفروض انه مكتب الجامعي يدعو الصحفيين ونفركوا الرمان
3: قدام الناس الكل
6: حاجه اخرى يعطيك الصحه
3: لازم قدام الناس الكل لازم كما قلنا هو ممكن فما نوعيه نتاع نوع من ذره مدى العيون معناها كما قلنا طبعا وجات حكايه قصر الماء والضوء خلي ينساو شويه يتلهوا شو بعض
6: الحوايج ديما نقول لك مروان مع زاد الاحترام معناها لكل الاشخاص في المكتب الجامعي. علاش وروني بهذايا على خاطر فما بعض الناس اللي استغلوا منطقه الانديه والجهويات باش يركزوا نقدهم لعضو او اثنين معينين خاطر شنو من جهه معينه تنضربوهم ومنطق جمعيات وكذا. لا لا احنا كي نحكيو على مسؤوليه جماعيه
3: مكتب جميع الكل مكتب جميع الكل
6: يعطيك الصحه احنا عمل ينجحوا فيه الكل حتى الصحفيين راهو الامور احنا راهو
3: لا اكيد
6: صحيت ربما احنا زاد ما احناش قاعدين نقدموا في الحلول ربما احنا احيانا نبيعوا في الوهم ولا قاعدين نطلعوا في كوتة ملعبيه اوتوماتيكمون بشكل معناها حتى عفو اما قاعدين ربما نضروا في الموضوع ربما فهمت المسؤولين مدى بالستين الغرخط مدى بالكل يتحملوا خاطر انا ريت بعد كاس العالم اتركز على عضو معين على خاطره من جهه معينه هذا عيب الكل توانسه ولا للجهويات احنا كي نحلوا ريتنيش جبتش اسم مسؤول كمان راهو نحكيو على فشل
3: جماعي منظومة بتاع مكتب جامعي
6: مش إداري جماعي
3: مش
6: يعطيك الصح ونصلحوا إذا كان احنا معناش معناش ربما الفكر انه باش نستقيلوا بيجي نصلحوا وريني شو تصلح كيفاش باش نصلح خاطر انا مشكلتي مصلحة الكرة التونسية مش الأشخاص مهما كان الشخص عطيني فكر عطيني مشروع جديد
3: واضح هو اكيد ان شاء الله بتجي الفرصه كما قلنا مهدي باش نزيدوا نحكيوا في الموضوع. نستناو اجتماع المكتب الجامعي غدوا ونستناو الاعلان الرسمي على القرارات طبعا اللي باش يتم اتخاذها وطبعا من بعد ان شاء الله باش نزيدوا نحكيوا. مشكور مره اخرى مهدي خليل كلمه الختام.
6: شكرا لك. انا ديما نفرح كي نكون معك خاطر نحس براحه كبيره برشا خويا مروان.
3: شعور متبادل من الحقيقه
6: من حسن اخلاقك ومن خدمتك الاحترافيه لانه تخلي الضيف على راحته وانا ما ندخلش مع الناس الكل فقط للناس اللي هزوا عليا واللي راهم فيهم الحسن احترافي كيف خويا مروان.
3: مشكور
6: ليك وكتير حبيب
3: يعيشك يا مهدي. مشكور زميلنا الاعلامي مهدي عبيد كان معنا عبر الهاتف. صاحبي بعجاله خاطر باش نرجعوا نحكيوا بعد في الموضوع شويه. معين شعباني في المنتخب الوطني التونسي.
5: معين شعباني مروان تحكي عليه الباركور نتاعو وين ما حل نجح الحقيقه. تبقى كما قلت نستناو نشوف
3: نستناو الاطار الفني المساعده معاه شكون نستناو الخدمه شنو
5: نابور معين شعباني
3: هو السيفي نتاعو يحكي عليه الحقيقه. شو كما قال مهدي بكري اذا خممنا احنا في اطار فني تونسي راهو من حقه باش ياخذ وفي السنوات الاخيره من اكثر المدربين التوانسه تتويجا سواء في تونس ولا برا. يعني ما نجموش نجيو اليوم نقولوا معين شعباني ماهوش صالح لتدريب المنتخب الوطني. لكن كما قال مهدي المشكله شنو توفر لي وشو توفر لي وشو
5: شنو لونتوراج ولا شنو وفرت له شنو اش عملت معاه
3: وشنو باش توفر له
5: باش عملت جوستومون وشنو توفر غدوه. وحنا نتمناو كونوا معناها فرحانين بالمعين الشعباني نتمناو لونتوراج كل يتبدل مروان من جامعه من وزاره من نتمناو يتبدل باش ما نعرفش ما نجمش تبني نجاح على فشل ناس فاشله مروان ما نجمش تبني عليهم ما تتوقعش منهم في نجاح. هذوما الناس خذوا فرصتهم وفشلوا سبحان الله الفشل موجود والنجاح موجود فشلنا
3: معناش العقليه هذه. احنا فرحت راني والله فرحت وقت اللي سمعت بمعين الشعباني وفرحت اكثر كي سيد الوزير المرضي ما عملش اجتماع وجاب لنا مدربين باش يختاروا معناها وزير الشباب والرياضه قريب باش يعمل لك الطاوله وعمر كل واحد يكتب ورقه فيها اسم
5: مدرب.
3: لا لا معناها نعملوا الوراق كل واحد يعطي ورقه ويلفها فهمتني ونشوفوا يعني حقيقه ان شاء الله كما قلت انت الاطار يكون لانه الكلمه اللي سمعتها تو صدمتني قلت انت جامعه تتدخل وزاره تتدخل باش تمنع منتخب باش يمشي في طائره خاصه قال شنو الضغط على المصاريف يا سيدي الوزير أدعوك للضغط على المصاريف في ما يقارب 55 جامعة رياضية، أكثر من الشطر نتاعهم مش قاعدين في حد شيء، أكثر من الشطر الجامعات الرياضية في تونس ياخذوا فلوس من الدولة. الدولة تخلص لهم في المقرات، تخلص لهم في الموظفين، خاطر الموظفين تخلص فيه الوزارة، وتخلص لهم في الانترنت والضوء والماء، وتخلص لهم في الشارج الكل. أعطيني فاش قاعدين يعمل.

0: كل حال طولنا عليكم نعرفوا. شكر لمعز الساسي لانه تو في وضعيه اخرى. مشكور سي معز. مشكور سي معز. سحبيب مشكور.
1: شكرا لك. ونحب مروان نبارك لخويا
0: هاشم بن جيم. احنا في بالنا باش نخليه تاه مش مشكله.
1: نقول له القاص القفص الذهبي ونتمنى له التوفيق ونتمنى له كل خير في حياته.
0: ان شاء الله ان شاء الله. بالمناسبه زاد نحب نهني صديقي مجدي خليفه بعيد ميلاده. نقول له ان شاء الله كل عام وانت حي بألف خير مجدي، وان شاء الله طبعا بالنجاح والتوفيق. هكا نكون احنا وصلنا لختام عدنا من سبورتيسيمو. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.

0: C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريب 200 دينار أكاهو في عود 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عود 750. ملابش تستنى وجاب حذينا ودلل لروحك. العنوان ما يضيعش. إسباس وهيبة مهدية غوبوا مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفيد.
2: سيون سبيسيال في قسم معرض بالساحل اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج اكسبو معرض الاثاث وفروشات وديكور وحتى ملابس واكسسوارات من 24 جويلية ل 3 اوت. مزروب على تاسيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيد؟ ما تفوتوش الفرصه من 24 جويلية ل 3 اوت بقسم معرض بالساحل الساحليين بجانب الملاحه.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة؟ تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمن لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98 320 547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.
3: توا الخمسة متاع العشية على مزاج du programme sur votre radio.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قصر معروف بالساحل اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50% شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى ملابس واكسسوارات من 24 جويلية ل 3 اوت مزروب على تاكيد دارك وتحب على ليفريزون غابيد ما تفوتوش الفرصه من 24 جويلية ل 3 اوت بقصر معارض بالساحل الساحليين بجانب الملاحه

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: لازم تاخذ بطيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوات. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمن لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفلاي 98-320-547. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.
2: إديسيون سبيسيال في قصر معارض بالساحل اللي نلوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج إكسبو، معرض الأثاث وفروشات وديكور وحتى ملابس وأكسسوارات من 24 جويلية ل 3 أوت. مزروب على تأسيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيد، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية ل 3 أوت بقصر معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

على الصفحة الرسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام تشيز ديما معك.

0: ديسكسيون سبيسيال في قصر المعارض بالساحل. إلا لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج اكسبو، معرض الاثاث، مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات. من 24 جويليا ل 3 اوت. مجربة على تأتي دارك وتحب على ليفريزون غابيد، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويليا ل 3 اوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريد 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملفش تستنى وجاب حذانا ودلل لروحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غنفوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد.
2: Retour du programme sur votre radio.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: لازم تاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنوا لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
2: إديسيون سبيسيال في قصر المعارض بالساحل اللي لوش في النفريات دي بخوبو توصل حتى 50%. شوبينج إكسبو، معرض الأثاث، مفروشات وديكور وحتى من لبس وأكسسوارات من 24 جويلية ل 3 أوت. مزروب على تأكيد دارك وتحب على ليفغيزون غابيد، ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية ل 3 أوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
0: سبعة فعالي على مدفع Retour du programme sur votre radio MFM.
3: مانا بقدم في السوق بهوي دمع سخونة تقتل شيطان متبرد غلي علي شوي خليك عندي موالف ببليهو قلبي لك ظهري للكرتوش

يا يا يا غربنا دمعة سيوتغا شه قالت رف لسان وناسي لك كتب ذنوب وبشقا قلبي اللي يبغى قلبي اللي يبغى حتى دقاتي كلاتك حتى كيف يحبك في خيالي نحسن بخيالي.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قصر المعارض بالساحل اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50% شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبسه واكسسوارات من 24 جويليا ل 3 اوت مزروبه على تاثير دارك وتحب على ليفريزون غابيد ما تفوتوش الفرصه من 24 جويليا ل 3 اوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحه.
0: Retour du programme sur votre radio MFM.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجم تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net توا العشرة متاع الليل على مفهوم

تليفونات، على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي، وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام، ديما معك.

خمسة فم، المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة فم، المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

لا أحزن، الحب عليك هو المكذوب يا ولدي، الحب عليك هو المكذوب يا ولدي، الحب عليك هو المكذوب يا ولدي، الحب عليك هو المكذوب.